0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابی انتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دبر كل صلاه واتا عقبه كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پيدام لدويها منوجيك قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر رگريگني لا اسي چون بهشتي جگل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي گراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

أخي الكريم، وبعد رحلتنا الإيمانية العطرة عبر المصحف المرتل للأخ سعد الغامدي، نمد أكفنا ضارعين لله عز وجل أن يجعلها ختمة مباركة لمن قرأها وسمعها وأخرجها.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا.
0: بناوي خوي بخشندو مهربان، فيروز باي ججني قربان.
1: بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور.
0: لأسماني براءته جوانيو، لبيدشتي بندايتي وخواناسيو، لچي اي هولو همتو قربانيو، بناوي كاربنداني راديو محرابو، شبكه گولي پیروزبایی ججني قربان، لتواوي ایماندارانو بروادارانی كردستانو، تواوي ایماندارانی سرزوی دکينو، اميدوارين خواي مهرباني مزن، مراسيم حجي ایماندارانو قرباني برواداران، قبول بفرمي. ججني قربان فرصتي نزيك بونوي ایماندارانا لخواي پروردگارو نوية کرنوي پلکاني بندایتی و گرایالیه، ججنی قربانو برز راگرتنی دروش مشاعری آینی پیروزی اسلامو توخ کردنوی ناسنامی مسلمان.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا واستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا وربنا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، خوشويسان وعزيزان برزان خوشكان برايان مسلمانان وإيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داول أخوي بروذياركم طاعتي أمر رجاني لهموان قبول كرد بيت وهداية من بات بطاعة عبادة زياتر وججني هموان بيروز بيت خوي تعالى أم ججنب كادم ماي خير وخوشي وبركة وصحة وتندرستي ودور لنخوشي ونخوشي. خوي تعالى هم رجاك من كاب ججن لو ججن دابين كاميشة معصيتي خوي تيانا بي سبيشي لا سنرکانی خوا سرپیشی له خوای پرودگاری تیانه به سنرکانی خوا نشکینین و خوای یورا زیاتر شهر زمان کات زیاتر علم من پی بخشه بو اوئی لو رگاه و زیاتر خواناسی من بو دروز بیتو نویرینو خوف من زیاتر بلا مسائل معصیتو الاخوا دوریو سرپیچی له خدمت انا لماوی کی چند دقیقه ده باسی آداب کانی ججن کین دبیت مسلمانان إيمان داران أمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لججنا تشيب كان وبتايبة ججني قربان كأم ججنا ججني قربانا بيكات ولا تشوار روش ججني قربان إكيكا لا لو فضلاني خواي بردقار بي بخشيوين بيغمبر من صلى الله عليه وسلم أفرميت خواي تعالى بأمتكمي بخشيوة ياخد تبديلي همو ججنا كاني جاهلية كراوة بمدو ججنا كعيد الفطري وعيد الأضحى ججني رمضان وججني قربان لججنا يكم شد اويا كإنسان نيتي لي بينت كوكو نيبون ويك بيبو او مسلمان ابو ايمان دارا و تجديدي عهد بكات و مواثيق كان سلنوي تازي كاتوا و تصفيح حساب كاتوا و زياتر بيوزد بيو بيوندي بتوتر كات لقال خواي برودقارا جل جلاله لججنا إعلاني أو بكين يكم هنقاو من أو بيتك ملين لمعصية باي باي و با بيتشواني خلقي كوه كالججنا معصيتك نعوذ بالله كالججنا سر بيتشي أكن كالججنا جماعة تركين كالججنا رونا كان مزقوتكان كالججنا أو ربتي بدينة ونبيت أيكات نعوذ بالله بلام إيما سيركين ججن أو بري أبين يكم هنقاو من أو أبيت ويكم إيش من لججنا بتكبيراته والله أكبر بالحمد لله وسبحان الله بين سر هاتش كسيري قال الله أكبر بخوا أكبر يكات خوا قوري يكات خوا بلو باي بي أدات خوا بقدرو عزتي بي أبخشي وعزيز يكات الله أكبر خلق كان برزكاته الله أكبر خلق كان ببي زكات خلق كان ببيتك خلق كان قرس قولكات الله أكبر رحمن بو أقرينيته الله أكبر مروفايتي من بو أقرينيته الله أكبر اعترافي أو من أكين بوتني كديسان خواه برستيم تازكر دوتوا عقيدم تازكر دوتوا كبيمان أكي خواهم هلا يادا با الله أكبر دس بي أكين للروجي ججنا دواي أول أشين برو بمزقوتو نيوجي ججن أنجام دين كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دور كات أنجام ديت دواي أول دا أنشي قيلة جنابي ما مصاو تارخين أقريت بو أوي رينمونيت كات وريت بشان بدات كلم شوار رجدا توتشد كيت بهات نوت أوي كلاسر تويا بيكيت أوي كي يكسر شاد بيبي تواب ياخد خوت نويا كي تواب نزيكي بابو دايا بدز ماش كردنيان بقاج ماش كردنيان بججن بيروزليان كواب الوالدين إحسانا لقرآن شوار جار هاتوا كوصيتي إما يكردوه وبالوالدين إحسانه كمحسن بين لقليانا وتشاكب كين لقليانا هميشا كسيكي عاقنا بين لقليانا كسيكي بوفا بين لقليانا دواي أوا كسكارة كيكت نزيكا كان أما هموي شيا جيبا جيبا كردني صلي رحمة صلي رحمة هج كسي بيجيني إخوة إيجيني هج كسي قطعك عياذا بالله لا يدخل الجنة قاطع رحم وكل مسلمة هاتوه هنقاوي كمان هيا دواي أوا أشبرو قرباني كردن قرباني أكاد أجر
ام حيوانه نبوایه که استله بردس معنای وسری ابرینو یکم بقربانی ابواه مومان هچ کس اخوا رزقی کریکی بدای ابواه یک لکرکانی یاخد کری وحیدی ابوا بیکردای بقربان بو اخوا بلام کاتک او قربانی اکین ابی ما بس بان او بیت من استعدادم هی نک کری خوم خوم کم بقربانی اخوا خوم کم بقربانی دین خوم کم بقربانی شریعت خوم کم بقربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم چکنی راوی اخوا پرودگار جل جلاله بویا روکاتا ما يعني حيوانكو أشي حيوانك أكريو مخيلينا كات شنك في غمر ما نفرمي من كان ذو ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا حيث أكلم مسلم يعني أحمد آية ومسركي حاكم وصحيح أفرمي هاش كسي سعي هبو جرفاني تيايبو إمكانيتي هبو بقدر أويك حيواني بكري نق مليون لير بي بلكو أوني هبي كبتواني حيواني بكري ولم يضحي وقربانينا كات نزيكي مزقوتا كمان نبي توا نزيكي قبل ما نبي توا نزيكي محراب ومن بر ما نبي توا بويا لا يحنفيا كان مرحمد من قرباني واجب لسد دولة منها مو صالك نقلة منها يكجار بلام لا جمهوري علماء سنة مؤكدة دواي اوا دا سكات بتوزيع كردني ام قوشتو اي كابا سيبشو بشيكي بو خويو بشيكي بو كسوكاري وبشيكي بو فقراء هجار ومساكين ابي فعلا فقير بي فعلا هجار بي او کیلو گوشتی پی ادیت او کیلو نیوی پی ادیت بو ایدلی خوشکی بو ایدلی منالکانی خوشکی لوانه چوار مانگ بی پینج مانگ گوشتی نخوارد بی خلکی نوا مزانن خلک هیا من خوام خلک ناسم دو مانگ گوشتی نخوارد و خوی اله نم کریو کیلوی با پانزه شانزه هزاره بو ایدر نهانه کبرا لوانه کریکار بی و یان کریکاری جی دزنکوت بی چون بتوانید ام کیلو گوشت بکره لروجانی زیاتره پیداویسی روجانی هر گوشنیه ابي او 15000 او 20000 كروجانه دسي اكويله كريكاري دا بشيكات ابي لهمان كاتا مبلغي كي كميله باش كوت كاب او روجيكا كريكاري نيه بو او روجيكا عطليتي روج جمعه بو او روجيكا ايشكي دزناكه او ايشي كاري نيه بويا اتوانيت لوكا بسي بشو اتواني هموي توزيع كابسر فقيره واتواني بهوسي خويتي بلان باش تروايه سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام خوجي لي بخوا وكسكاري جلي بخوا وفقير وجاري جلي بخوا سنته وكوتم بتكبيرات اسبيه كاين تشواردان روجي ججن ايما تكبيرات مان لبير نشيت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد تكبيرات ابن عمر رضاه ورحمه اخوي لي به كايرته ولا بيغمره صلى الله عليه وسلم هرتا اخر روجه مني ومباحه دواي او شربيله ام تكبيرات تشواردان روجتو خوتي لسر بروفا بديت والرياضه ورزشي لسر بكيت قناعتها بيدواج ججن شهر دم تكبير أبي دم استغفار أبي دم بذكر أبي دم بشكر أبي دم بحمد لو أو ناو جواناني خوي بردقار أبي جل جلال بويا ابن عمر أشو بازار كان لبازار إعلان يكرت بصوتي برس الله أكبر يكرت بيري خلق يخستوى رضاء ورحمة إخوائي ليبه ابن عمر زور متمسك بو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنان الرجل دانش طول شوين يكاوتي عن مودانشي فرموي بيغنبر إخوان بيني ليرا تشيش كي كرت ليرا دانش صلى الله عليه وسلم منش حزم كرت شاول بيغنبر إخوان كم عليه الصلاة والسلام لروج ججنا إظهار فرحة يتر أبي باي باي بكي لخم باي باي بكي لخفت باي باي بكي لقلقي باي باي بكي لسترياس أوانيك نخوشية وناخوشية وبيتو زول لخوت كيت جلي جوان لبر كيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم جابر فرمي كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبه للفظك حمراء لبريك إلا دو ججنكا جبهيك خاصي هبو لدو ججنكا لبريك صلى الله عليه وسلم وإيام الجمع خوي أفرمي جابري كرام الله يعنصاري بوية تجري تايبت مباحة وخيره بركته باشتين دينار او ديناريك انفاقي كي لسر خوتو عايليو انجابون خوشي عطر لخودان خوشتن باكو تميزي راقرتن بوشتاي من على كانت طبعا اما اقر خواي برودقار درقاي خيري كرد بيتاو يكي كلو هنقاواني كالججنا اينين ابي اقامن لا فقير وجاركان بي اواني كهيانا اواني كدستيان دستي خيره اواني كدستيان دستي علياية ابي اقاين لفقراء وهجار ومساكين بي كاتيك اشندرو من على كانيان منالي ام كسا أبينن كباوكي بوية وكباوكي هيتي وهبوه وباوكي دولمنا لواني خفت بهار بن تو أوش سير كبك ركي خوت أوش سير كبك شكي خوت دستي عم بقرأ ودستي باوكو دايكي بقرأ ومبلغي كان بدري وبلغي بوشتي عن كرا وبعد الخوش بن أبي إظهاري فرح برا مسلمانا كان ليك تيكاتيك أبينن لججنا تجديدي علاقات أكينوا وخوش يستيت نيو أكينوا ريزو احترام نيو أكينوا تازي أكينوا توقع كردن لغل يكتريا أو أبكاتك توقعك يكسر فالمدي بيغمبر بيتا برشاوت كأفرمي هرج دو مسلمان يلتقياني فيتصافحاني دو مسلمان كي يكتري أبين نو مصافحي يكتري أكن إلا سقطت منهما يعني عنهما
أو تاوان وقناها وكوشون ورقة وكوشون قلع دار أوري أبي أبو يقينه قرم وقري توقي قرم معانقة بلام إيم أبوني أم كورونا أم فيروسو طاعونيك استهي ألين كم تريكينه أجينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان فاكو تميزة قل لي ما ترسه بلام رين ما يتندرس يكانش دقل يعني وضعك يا لبرشاو مان بيت وجيبا جيكي دوائي أوا ججن في روزيلي يكتري لناو صحابيا كاتيك ججن في روزيلي يكتري يكتري وكو سعيدي كرينو فيا والله على ما يقرأت وفرمي كي يكتري أنا بيني آنود تقبل الله منا ومنكم لشويني كا برشاو مكوت وصالح الأعمال بويان زياد كردوا أو كاتا أوا يانوتوا استتوا طواني بلي خواي تعالى ججن في روز كات شنك درشون لمصالحاتي أوان هيتش كات بدعيتيانية شنك هو عرفي أوان بو أو نيانوتوه بلام اقتدابيا كدن أو دعايك خير وبركته أقر بي كيتو لقليجا إضافاتها بيت خوشتك مباحة شتك جوانا باكا شاكا يجنت بي روز بي خوان باريكا دلت خوش بيت خوايتي على دور الخاتة ولا معاصي دور الخاتة ولا عصيان ونسيان أوانا بو يكتري إن شاء الله بنسيب تبي حجي مالي خوا إن شاء الله زواجة كيت إن شاء الله منالي صالح تبيت إن شاء الله منالي كانت صالحة بن ايتر كان انسان غير مقربه او بو خوي اجركي زياتره پاداشكي زياتره شتي كي كزور مهم به كبيري مسلمانان وخوشكانو بلاني بخمو كل رمضان هندي شت هي براسي او بدعي انسان نيكات ك انسان يعني للروجي ججنا ابي وكوتمان ابي اظهار فرح والسرور تلخوش بيت سيركي يكي لو بيد عقورانا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ناو مان بوايا يعني يكي لخليفة كاني بتايبت إمام عمر كلاني جلدي بكر دينايا لسري كاتي كبيرش أم ججنا وفاتي قبولة مالكا أتشن كرسي دا أنينو ألنو ججنيانو همدي سان تعزي تعزا أكنو فاتحو دعاو ومردوكو جاريو يقرياني تي أكيو ليداني تي أكيو أما همو يبيدعي ما أنزل الله بيام السلطان وإنما أصل وايا كاتي كأتشيت أو عرفور دو دباب قورين او عاده سيئه باب گورين كاتي كاتشينه شوينكي اوا علم يا خواجه تن پيروز به خواله مردوكيش تن خوش بيت اتر د سكن بقسا كردن د سكن بنصيحت كردن د سكن با توزه مجامله خوش بو ايلو جوارزگار يانكم مالك همي هوليم هم يانكو اكمو دعوتي كان بو اكمو يك امكانيتي هي و ايلو جوا دريان كان يعني ما وصاني ايني زور مهمه لججنا كانا لسر من بركان او بير خلخنا يكي لو بيعانيك اوهيك تنهال للروجي ججن او بياني بتايبت بيج نيوجي ججن ياندو اي نيوجي ججن سيركي خلق قاصدي غورستانا كانكا اتشن بلو غورستانو قبرستانو بولاي مردوكان براستي تحديدي زيارتي قبور كخوي مباحة الا فزوروها مبيا تحديد بلام تحديد كدني تنهال للروجي لصالك او روجة او بيدعي براستي او خرافة او خرافة بو لبنوينا قنجيتو يعني بيشو زيارتك بلام بمجورنا ملام مشي وازنه جابويا ابي اگا مال لي بي كلاوني كلا ججنا نابي بكري اويكا خوشا كان ما عند بي اگا ان لخويان بي دبي اگا ان لا جستيان بي دبي اگا ان لجوبريان بي والله العظيم هيش كات انسان دل خوش نابي وهزب دل خوشي ناكا وهزب سعادتي حقيقي ناكات كاتيكا معصيتي خواكا كاتيكا خواله خويا رنجيني كاتيكا سربيتشي اجل امريكي خواكا كاتيكا السنه كانت يا بركات كاتيكا فرموده ایکی پیغمبر جبه جناکا کاته که آیت جبه جناکا هیچ کات سعادت لبیانی آفرت یک خوشکی عزیز من کشوی کردو و خواهی پردگان دوسی منالی پی بخشی و مال و سکنی پی بخشی و پارو پاروی پی بخشی و دبه با چی آواب کات و چاوری چی بکات دبه با ایتر دارانی شد یعنی حمد و سنا بکات لیکی لو اظهاری حمد و سنایه و کردنی حمد و سنا او یک انسان للايكي كو المرج نيه بزمان للايكي كو امريكي خواجي بجيكيت كاتيك افرتيك اچيت دروا با شوازيكي سفوريكي زور نارساني ناپسن او خوشك بارزا كاتيك اچيت دروا باش بزانيت اگر پيانصو قنش نظريان ليا كرد بيه ام هو كاركيتي ام كليلا كيتي ام سبب كاركيتي تاواني همويان كابراك نظرك يك تاواني نظري لسره بلام اوي ريبو خوش كردو اوي مجالي داوا دادما خوشك كما عزيزك اي همك شكي امتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بويا همو لذتك عني دنيا برو كوتاي اچيت چرا دورو دريشش به روجك ديت نامينه قل متاع الدنيا قليل خواي برو دارا فرمي بويا بيوس من بويا كإنسان قاتا قناعتك قاتا يعني دان بوابني
روحيا ونفسيا وقلبيا وداخليا باطنيا، كفعلا تنهى فوز نجاح ورباح سروري ورسوريتي ورسبيتي لوايك أمركاني بيغنبري أكرم صلى الله عليه وسلم جيبجيك لججنا باشتي سقد نكين باشتي سقد نخوين باشتي سقد نتشين باقيو مالشتي سقد نبي وباشتي سقد نالين بلكو بأساي تلفون كدني لقل هاوريكتا لقل دراوسيكتا لقل كسيكتا صليك الرحم دعوتك اخوانك جماعي عائلة كان كوبنوا وبايها مو دنياية بايها مو دنياية في اسمان بم روحية كبتوانين لججنا كسياتي ما ندورينين وكسياتي ما ندزنا دين ولو شخصية من باقي به وسمع من باقي به چونك اويك استفادي ليكين لقيامة من او شتا ببها بقيمتانية ك إنسان لسري به مبدأ كاني هدف كاني مرواكي يعني لدزنا داد ليك كاتو ساتا هول بدات آقايلا همو صغيرو كبيرة بيت جا دو بارو سيبارا جزتان في روز بيخوان باريك يا خلا ججنابن إن شاء الله دور أبين لهمو معصيتيك لهمو سربيتيك خواهي تعالى رحمان بيبكا وساغو سلامة مانكا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد يا أخوة ججنتان في روز بيخوان باريك يا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال والأحوال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بيت وام قربانيه دابا شكلت بسر خلقي مستحق فقير كم درامته هجارك انا بلام لهمان كاتيشا ام خير غوريك مسلمانان انجامدا للرجاني ججنا ما ترسي وش ذكريتك خلقانيك بابند نبن بو ياسر رسانيك اسلام بقشتي دايناوا بو آداب كاني خوادنو خواردنوا وكو خواهي قرر القرآن فرمي وكل واشربوا ولا تسرفوا خواهي قرر فرمي بخونوا بخونوا بلام إسراف مكان جاوازي نوان أو بنمائي كإسلام دايرشتوا لبواري خواردنو خواردنوا لقل أو رنمائي كالآين كاني ترو رتك كاني تراحي لسرزويا أو يكا خواهي قرر هيتشتكي لمروف قد غنك دو كحلالو باك بي تنهاس نوري بوداناوا وتتشي حلال وباكا وكل آتكانك يا فرمي من طيبات ما أحل لكم هرشي حلال وباكا بوتان هي بيخون وبيخون بمرجك زياد الرويت يعني كان ولا تسرفوا وتا تنها شكل زياد الرويك يا أموكو آتكاك أخوي قراء فرمي وفرمدكاني في غمري صلى الله عليه وسلم زور درباري عذابكاني خواردنو خواردنوا بتايبتي أو فرمديك أفرمي في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم يعني آدمي وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وتا مروف ياخد بني آدم هيج دفريك هيج قابيك هيج كيسيك يبر نكردوا خراب تربيت لورقي خراب تربيت لقدي خراب تربيت لمعدي أقل هرحزت كرد ياخد ناتشار ويحزت كرد زور بخوي او تلو حالتی ها گدد که بسی بشه و بشه چی بو خواردن بشه چی بو خواردن و بشه چی بو حناسدان و تا تو بای اوندی که تیاب میند که هوا لگدتا هبید و او خواردنی که خوی بتواند بجوله و هرز بید و او ترشالوکی که اید سیالا ترشی هیدروکلوری که کارجه تسر خواردنکه یا بتواند جوله بخواردنکه بکاو ام دیدیوی پی بکاو هرسی کاو لدلتی کاو بشت خوارو برو ريخ والله كواتا آدابي جرنك بقشتي لجياني مروفي مسلمانا وبتايبتيش للروجاني ججنا اويكا ايما اويكا حلالو باك وخواي قورا بوي دازن شان كردوين بوي دياري كردوين لي بخوين جا گوشتا جا شيرينيا جا چوريا جا هر خواردنكا وكو پوريش يا خود كلتوريش لناو معنا باوا دتوانين بيخوين بلام زیاد رویت یعنی که وقتی چیست سری چکل زیاد روی که نگل خودی جوری خورد نکه. اما خاله کی زوزو گرینگا دواتر دیم مثلا جوری خورد نکن که چی باشه بیخون و چی باشه نیخون. بلامن سرتا اما جب بچن رنمایی کی کرد دم که پیویسته پیوی پابند بین و کو آدابی گشتی خوردنو خوردنو ل اسلامه. خاله کی ترک زور گرینگا لبیل معنا چه خوش بیستان. همیشه وایا و کو چون خاله کی زور سپاس بخوای گوره پابند با شریعت اسلام و قربانی کات اگر نرم همو مسلمانان بمنالو بگوروا لانی کم زوربی مسلمانان زوربی خلقی باوردار روژه پیش دزن بر روژوا که روژه عرفه یا که تا تو روژه پیشتر گدت بطالبوا و تا بر روژو بویتا باشتر وای لعدابی روژو گرتنا یا خو لعدابی روژوش کاندنی شاتناند تو خواردنو خواردنو کاند لروژه کانان نزیگ بلنی یکو تو روژه پیشتر بر روژو بویتا اوارر روژو چکاندوا اواری ججن و تا بو ابي تو هم اواركي حول بيت ك خوارنيكي ممنون بخويت ك كارگنكي ك گدت پر بيت و بروج دوايش ك تو اواركي خوارني چ خورسد خواردو زربي خلقي مكه بروجو بيت اواركي خوارنيكي چور خوا گوشت خوا برنج خوا شلا خوا لواني شيريني خوا لواني هندي خوارن نه تندروسي چي تب كي او کو سرديو خوارنو گازكان ك وات تو اگر شويج ميوان خوي بيانكي ججن نابي ايما بين ام خواردني كالبردس بانايا لهم خواردنا كان بخوين يان نابي كارك بكين كا زور خوري تياب كين تناند استل لكاتي ام صالاكا ورز كميك قرمايا صالاني بيشو اول رچاو كرابو ياخد اوتي بيني كرابو كا او كساني كزور خوري اكن ياخد زياد روية كن لخواردنا لخواردني چورو شيرينيو هند خواردنوي غازي زورترین ام کسانه لناچاریا پنام بردو تبر نخوشخانه کانی فریا کوتون بنکنتن درستی کان بوله بروی یان کسی که شکری هیا لروجاین ججن خوی بو ناجیره و خلکا بدلی خوی شتخوا ام خوی بو ناجیره یان و تا چوریکانی برزا

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي نامي حج عمره. باسي يكم باسي قوري حج. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أبو هريرة خويل رازي بوتي پیغمبر درودی خویل سر به دفرمه هر کسی بو خدا حج بکاو لکاتی کردنی حج کده پاریز لکیف کردن لگل جنده بکاو خوی بپاریزه لهر زگویو قصی پرو پوج نکه او وک او رجا کل دایگ دبه او لگناه پاک دبه توا. پیشو بخاری و مسلم و ترمیذی و نسائی و ابو داود ام فرمودین جراو توا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أبو هريرة خويل رازي بي وتي بيغمبر درودي خويل سربي دفرمي أم عمرة هتا أو عمرة بريتي قناهي نيواني هردوكان دكوي حجی مبرور و درستیش هر بهشت پاداشتکی. پیشو بخاری و مسلم و نسائی ام فرمودین جراوتوا. وقالت عائشة رضی الله عنها: یا رسول الله، نرى الجهاد افضل العمل، افلا نجاهد؟ قال: لا، لكن افضل الجهاد حج مبرور. عائشة خويل رازی بوتی: ای پیغمبری خواه، ایم خباتو غزا کردن بباشترین کرده و دزانین، جا آیا نچین بو غزاو خبات کردن؟ فرموی: نخیر، بلان بو ایو جنان حجی باش گورترین غزاو خباتو تیکوشانا. پیشوا بخاری و نسائی ام فرمودین جراوتوا. لجرانوی پیشوا نسائی داده فرمی: ولكن احسن الجهاد و اجمله حج البيت. واتا بلان بو ایوا حجی خانی خدا پسندترین و جوانترین غزایا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فيه عبدا من النار من یوم عرفه، و انه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکة فیقول: ما اراد هؤلاء. لعائشة و رضا و رحمتي خويلة بيوتي پیغمبر درودي خويلة سر بيه فرموي: خدا لهيچ روجيكا وك روج عرفا آوا بزوري بندي خويلة آگري دوزخ آزاد ناكا. لو روجدا تواو نزيك دبيت وليانو شانازيان بيودكا للاي فرشتكانو دفرموي: امانا چيان دوي. بيشوا مسلمو نسائي ام فرموديان جراوتوا. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. عبد الله خويل رازي بوتي پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی: حج و عمره برودوا و بشوین یک دا بکنو بینیان مخن، چون که امدوانه جاری و تاوان رهانه دکنو، هر وقت چون موشدما چلکو جنگی آسن و زیر و زیو پاک دکاتوا، آوا حج و عمرش گناه پاک دکنوا، و حجی باشو درستیش تنیا بهشت پاداشتکیتی للای خواه. بيشوا نسائي وترمذي أم فرمودين جراوتوا. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت أو ليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. أبو سعيد خدري رزاي خويلي بي وتي بيغمبر درودي خويلة سربي فرموي: لپاش پیدا بونی یأجوج و مأجوجیش
خلق هر دشن بو خانه خدا بو کردنی حج و عمره. پیشوا بخاری انفرموده یراوتوا. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. أم سلمة رزاي خويل بيوتي بيغمبر درودي خويل سربيه فرموي كسي لمسجد الأقصى وإحرام حج يا عمر دابستي بو مسجد الحرام بيقومان كخدا لقناهي لوو بريو لوو باشي خوش دبي يا بهشت مسوغر دكا بو خوي. بيشوا أبو داود أحمد ابن ماجا أنفرمو ديان جراوتوا لجرانوي بيشوا نسا إجداهاتوا وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. پیغمبر درودی خوای لسر به دفرمه وفد بولای خوا سه دستن تیکو شری ریگی خواو او کسی بنیازی حج درواب و حجو او کساش کعمر دکا. عن جابر رضی الله عنه ان النبی صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق 63 بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. جابر خويل رازي بوتي پیغمبر درودي خويل سر بيسي حجي كردوا لپیش كوش كردن دا دو حجو لپاش كوش كردن حجو عمريك لحجي دوائي دا سدوشتري كرد بقرباني لقل خويل لمدينة و شستو سيوشتري هنابو وباقي مندكي علي ليمن و هنابوني وشترنيريكي أبو جهلين تعبو القيكي زيوي للوتابو جازور بيان بيغمبر درودي خوي لسر بي خوي سري برينو ووتي بعالي أوي تري سر بري وفرماني شكر دهر قربانيك پارچه گوشتي كان كولانو هنديكي لگوشتاوكي خواردوا. بيشوا ترمذي انفرمودي يراوتوا. باسي فرزبوني حج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أبو هريرة خويل رازي بيوتي بيغمبر درود خويل سربي وتاريخ بومان داو فرموي أي خلقنا خدا حجي دانا ولا سرتان كوات حج بكن. بيابي وتي اي بيغمبري خدا ايا همو صالي بيغمبر درودي خويل سر بي دنگي نكردو بي دنگ بو تا سي جار بياوك ام برسياري دوبارة كردوا. او جا بيغمبر درودي خويل سر بي فرموي اگر بلهم بالي اوا همو صالي حج فرز دبي لسرتانو بوشتان ناكري. انجا فرموي كاتي من وازم لأي وهيناو لشتيك منكول يوا لقلتان دا ايتر ايويش واز لمن بينو لوشتا مكول نوا چونك نتوكاني بيش ايوا بهوي امانو لناو چونو فوتان بهوي پرسياري زورو دجايتيان لقل پیغمبرکانيان دا دي اگر فرمانم پیکردن بشتي
اوندي لتواناتانا هيا انجامي بدن و اگر نهيشم کر لشتيليتان اوا بتواوي وازي لبينن پیشو مسلمو نسائي و تلمذي انفرمو ديان جراوتوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع ابن عباس خويا للرازي بوتي أقرعي كري حابس خويا للرازي بوتي أي بيغمبري خدا آية حجها مصالكا إيا يكجار فرزا لتواوي تمندا فرموي همو صال فرز نيا بلكو لتواوي تمندا يكجار فرزا إيتر هركسي زياتر بكا أو زيادة خيري كردوا بيشوا أبو داود نسائيو أحمد حاكم أنفرمو ديان جراوتو بيشوا حاكم بصحيح داناوا عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل ابن عباس رزاي خوايا لبيوتي بيغمبر درودي خوايا لسر بيفرموي هركسي ديوي حجبك با زوب زوبيك بيشوا أبو داود أحمد أنفرمو ديان جراوتوا لجرانوي بيشوا أحمد دا دفرمي فإنه قد يمرض المريض وتظل الراحلة وتعرض الحاجة واتا چونك دا قومي مروف نخوش بكوي يا ولاخكي بزر ببي يا كاري ربداتو بشي حجكي بكوي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا علي خداي لرازي بيوتي بيغمبر درودي خواي لسر بيدفرمي هركسي تيشير ريقو ولاخي كي سواري ويهبي كبي جيني تخاني خدا وحجنك أوديوي بجولكي بمري يا بقاوري كيف خويتي أميش ببي فرمايشتي خدا كالقرآن دا دفرمي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عن ابن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة ابن عمر خوايا لرازي بيوتي بياوي هات لاي بيغمبر درودي خوايا لسر بيوتي أي بيغمبري خدا حج بچي بيويز دبي لسر بنده فرموي ببوني تيشوي ريقو ولاخي سواري بيشوا ترمذي وأحمد أنفر مديان جراوتوا.

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانگ بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دداد انجا داواي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جويل بانك دبيت بلت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو إسلاميش آيينم بيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابی انتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كذا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريق نيلا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوا طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر کل صلاه 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوندری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرنينوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته

نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. براخو شوي سكانم مسلمان برزكان خواي پروردگار أم دنياي خلق شردوه لقل أوشي كتيايا أجيد، لقل إنسان كانوا حمو مخلوقات كاني ترى بو عبادة كردن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خواي پروردگار اي مي بو عبادة دروس كردوه، اي مي بو پرستش دروس كردوه. عبادتش بمفهوميكي قورا بتيقايشتنيك نك لو تيقايشتنا كورتيك هنديك لمسلمانان تيقايشتون وازان عبادتن هابريتيا لنوجو للروجو لزكاة لحجو ألو سيو شوارشتا حصريان كردوا، بلكو بو معنايك عبادت هموشتي كخوا وبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بيان خوش بي لكردار كانت كأنجام يدي لقفتار كانت كلدم الدرأتي حموشتك، يعني حمو حركاتك وسكناتك لجيانا أجر آقات لخد بعبادته بپی شریعتکی خوا انجامی بدی پاداش ادریته و مخالفه شریعتکی خواش بکی گناه بار ابي و تاوان بار ابي.

لجاتي أوان خوان هزو قوت بين وكو جاراني بيشو أنجا أيان كر ولاتي إسلامي بيداعير كر بيوسيان بون نماوة بلكو هر مسلمان أدن بقشي مسلمانة مسلمان مسلمان بكوجي مسلمان مسلمان بب لناو بري مسلمان مسلمان درب دربك لم زمان ولم سات وقت زور بيوسمان بو عبادته كأو عبادتش أويا الحب في الله كبريتي لخوش ويستي لبيناوي خواي پروردگار خوش ويسكانم مسلمان برزكان خوش ويسي طبيعتك وسروشتك لإنسان خلقاوة حلق الله وكيا إنسان هندي لعلمايان ألين لأنسو بيك هاتوا واتا لآشنائي يعني لزو أبسرية تشتوا زو خوشويسي بو مقابلك أبيت تماشا أكيتو خانيك دارو بردت يا أجي سيرك دواي ماويك بيو بسرياي ولاتيك تيا أجي لسرزويا حيا زور لولات خوشتر حيا لو شوانا زور خوشتر عرزيك بيابانيك سيرك تو عاشقي أو عرزو بيابانا أبيت خوشترين شوانا كاني دنيا لا طال أبيت كابرايك لأوروبا أجي أوروباش خوتان أزانن كأو بري خوشي ولزت لولاتانا هي براسي للايان بيشكوتنا وللايان طبيعتي جغرافي شوا أيود أو كاتانيك إما لكلار أجيين وأو مجموعي بينصد مالك حرب زلكاوية كبو داري تاساوز بوبو لبل أو زلكاوية همو جارك أيود ماموسا كتلفوني بوكردم أيود ماموسا والله أم ولاتاني كتاي أجين لخوشي يعني حموش ديكي خوش لم ولاته وكو سروش وكو طبيعة وكو بيشكوتن بلان بخوا همو أوروبا ناقور موا بتشلكا وكي مجموعي بينصد مالك سيدك أي إنسان طبيعتي ويا أشنا أبي زو أشنا أبي بشتو زو خوش ويسي بوش ترى سيدك أي تنانت نك إنسان بو إنسان تنانت حيوانك لمالا ما ويك جوري أكي بون منا كريش كيك بون منا برخيك بون منا كارك دو أبو أي سري ببري ما بس أي سري ببري ما ويك سيدك أي كاتي كاتي سر برينا كدي ضلت يعني وكو بلي بتاي بتي من على كان أواني كباكن سيدك أي بو أجرين بو أو حيوانا عشنا ابن بيو خوشويسي كان بو يدرس إنسان لأصل طبيعته خوشويسي ومحبتي تياه بلام آية همو محبتك وخوشويسيك كتياه لتويا هي أجل باداشتي لسرى أبيب عبادتنا أو خوشويسي أبيب عبادت كالبر خاطري إخوائي بروردك أو خوشويسي أبيت عبادت كتنها لبر خاطر خوابه هيتش ما بس تكي تري تياتيك الله به أو كاتانبري أو آيتك فيك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نجم حجم خيركانم صدقم چاكم جيانم مردنم همو يبو خواهي پروردگاري عالم الأويك خواهي پروردگار لقرآن بيروزا أفرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أيو كساني كباورتان هناوة لخوا بترسن تقوى إخواتان هبي فرمان كان إخواي بروردقار جيبا جيبا كانوا ليلة مدن ويك بقرن وتفريقو دو بركي مكن وأو نعمتي خواي فروردقار تان هردم لياد بي كأيوة بارچا بارچا بون بيش إسلام بنعمتي خوا خوا كوي كردنوا دلتاني بس بيكوا لسر أم دينا فاكا دي أوتان لبير بي هروها خواي تعالى أفرمي لقرآن بيروزا

0: وألف بين قلوبهم. خواهي تعالى ضلي مسلماناني بس بيكوا أي بيغمر لو أنفقت لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. أجل حتشي هالا دنيا ملكي توبي همود ببخشتاي نت أتواني ضلي مسلمانان أوا بس بيكوا بلام أمر رحمتي خواهي كخواهي تعالى أوا ضلي مسلماناني بس تو بيكوا نك لسردم يكيشا بلكو لسردم كاني بيشو بيشو بيشو حتى أجات آدم عليه السلام إما دعاء بويك كين ضلمان بس راو بيك ويك من خوشة برل أو يك تريش ببين يكيش ما نبين إما يك من خوشة بي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. إما يك من بينيو لقل أصحاب كان بيغمرة لقل أولياء كان لقل بيوتشا كان لقل أواني بيشي خوامانا بس خوشي بسيك من هيبو يان الله أكبر بيغمران من خوشي بي إيسيش من ألمان أبي بنايبي أوان ونايبيناني صحابة كاني بيغمر من خوشي بي أولياء وصالحين وبيوتشا كان من خوشي بي باسيان أكريا مجلسة كان من طر أبي خوش أبي لزدار أبي بيأويش بيني نيش من بينيوان دعاء خير عن بوكين. أجر إيمان داري راستقين بين. الله إن خواه لنا وضلمنا هيج قين وبغض يبرم برب مسلمان ما هي الله. والله ما قال مسلمان كي راستقين نبي ربازي في غمرتنا قرد بيا صلى الله عليه وسلم. يدور بردوام لنا وضلطا بر لقين وبغض هل خطو قين تالا أم قين تالا أو بود بكري أو سر بري بود بكري أو درب دركي. حق ما لو كسانا نية. إما باس إسلام ونعمة إسلام كين. سبحان الله جيل جيل أم إسلاما نكتتنا لدين محمد صلى الله عليه وسلم بل كل دين بيغمر كان يترشى خواهي تعالى هموي أبس يا بيكوا هموي بستوا بيكوا بيغمري خوشوي سيشمان صلى الله عليه وسلم روشي كان لنا أصحاب كان يدان اشتبوا فرموي وددت لو رأيت أحبابي للروايتك وددت لو رأيت إخواننا قالوا أصحاب كاني في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر فرمي خوز جاية برا كان ببيني يا خوش يسكاني خو من ببيني يا أصحاب كانوا تيان أي في غمر إخواب بو أولسنا بإخواني كأي ما برايتوني من أي في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم فرمي أنتم أصحابي أنتم أصحابي إخواني الذين لم يأتوا بعد آمنوا بي ولم يروني برا كان بأوانا كهيشتا نهاتو إيماني أن بمن هنا بيشو بيشم بينن بيغمر صلى الله عليه وسلم عاشق ومشتاق بينينو ديداري إيمي بين خيالي خود بيغمر صلى الله عليه وسلم عاشق ديدارته أقر مسلماني كي راستقين بي للروجي قيامتا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أتشيت أسر حوزي كوسر أو حوزي كخوابه بيغمر دانا ولو روجة سختة لو روجة نارحة لو روجة كخور ميليك لإنسان الدورة لو رجيك 50,000 سالة وضعك زور سخت وناخوش وناراحتة بيغمر صلى الله عليه وسلم لسل آوك وستاوى آوك شيرين لهنجون شيرين ترى لشير سبي ترى بقدري استيركاني آسمان پرداخي بسره ويا بيغمر صلى الله عليه وسلم وستاوى بدستي مباركي خوي چاوروني ايما يكيك بروين بدا بدست مانوا هر قميك شيلي بخوي تؤثر تينيت نابي تينيت نابي حتى أروي تبهاجن شن خوش پیغمبر صلی الله علیه و آله عاشق مانه چاوران مانه بلهم کسانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله نفرت یان لیک خو اپنا مان چون که دینکان گوری دینکان امدی او دوی پیکر دینکان کرد با گروپ گروپ دینکان کرد بتعصبو بدمارگیری بو شخص بو گروپ بو حزب بو املا بو اولا یعنی لبر خاطری خو دین داریت یان نه إيمش عاشقي ديداري بيغمر صلى الله عليه وسلم محمدي بني كعبي قرضيك تابعي بيغمر إخواب وصلى الله عليه وسلم أجرت وأفرمي حذيفي كريمان كأصحابي بيغمر إخواب وصلى الله عليه وسلم أفرمي دانشتبو لنا ومانا قنجيك من هل صاوبا بيودوتي يا أبا عبد الله يعني بحذيفة أنود أبي عبد الله صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبتموه فرمي ايوه بيغمرتان بينيو حاوريتي تان كرت فرمي بلي بلي برعزاكم فرمي اي شي تان بوي اكل فرمي والله اويلت وانا ما نبي امان كرت لخزمتي بيغمرها صلى الله عليه وسلم فرمي والله والله لو ادركناه ما تركناه يمشي على الارض ولا جعلناه على اعناقنا عجائب مانتي والله اگر ايما بيغمر مان بتياي نمان يلا بي بنشي تزوي نمان يلا بيغمر بي بنشي تزوي اما خصه سر گردني خومان چك بيغمر صلى الله عليه وسلم يا ربويا بيغمر ايش او عاشقي او هاور او برايانين كلتوايه دين ايمان الو بيغمر او دو بيغمر يا النبي نيوا چك او انا زور عاشقي ديداري بيغمر صلى الله عليه وسلم كوابو خوشويسي برا برزكان علاقي با ايمان انسان وهي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم افرمي باسي انصار كان بيغمرك او عليك بشتيواني بيغمر يعني كل مدينه خلقي مدينه وبشتيواني بيغمر يعني كل بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم افرمي سي كم زان شنو بيوندي با ايمان وهي خوشويسي ما باس عام خوشويسي كاين لبرخات اخوا افرمي لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق هر کسی انصارکانی پیغمبری خوش گرک به ایمان داره هر کسی قینی لیان به منافقه لیگره ما بس چیه؟ ما بس نوی خوشویسی تو بس با خوشویسی ابی با ایمان دار بس با خوشویسی ابی با منافق نعوذ بالله خواه پناه من بدا خوشویسی زور گرنگه بای پیغمبر فرمین لروج قیامتا المرء مع من احب هر کسی کت خوش گرک به لروج قیامتا های لکل اوه شانازی بخواه با پیغمبر و اکی تو خوش یعنی تبی های لکل خواه پیغمبرک زور گرنگه برا بر رزکانم زور گرنگه بلکو حلاوت و لذت ایمان لسیشتای پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم یک یکیان افرمی خواه و پیغمبری خواهد لهموش تی خوشتر گرک بی تماشا که برا بر رزکان دو همیان افرمی کسی کت خوش نوی الا لبر خاطر ای خواه نوی یعنی اما هموی یعیسی حقا ورقکانی ناو دلمان در بینی دانه دانه محاسبه خوبان کین من فلان كاسم خوش درك الا بالخاطر خوا بلي لا بالخاطر خوا بلي بلي بلي بلي سيدي كي تيا هي لاو ليستي خوش يوسي كاني ناو دلتا كسانيا كي لا بالخاطر خواني لا بالخاطر ايش تدرى اوهم مي مراجعي قرك بياش اوي روجا سختك قيامه بيتا بيشو بيغمر صلى الله عليه وسلم افرميت تنترين فتي ايمان خوش يوسي لا بالخوا دجمنايتي شد بالخاطر خوا يعني شلون دجمنايتي على بالخاطري خو يعني كسان يك هي اخوان خوشنا ودجاتي خو وبيغمر ومسلمان كانوا دربدر يعني كانوا عزيت يعني ادنوا ايان كوش تو على بالخاطري خو قيل يعني لبالخاطري خو قيل ده كسك كتعداء اكل خلق لم مسلمان اما افرميت تنترين بتي ايمانه يعني جاري وهي هني مسلمان هي جاري وهي ابيني ظالم يك تعداء ليك يكك كل جدسي خوش او كلمة او كلمة حديثة كش جاري بوتان باسا كرت زور جار ام خستو بيرتان اموت بيغمرا فرمي صلى الله عليه وسلم جاري وهي لسل يك كلمة ارويتا جهنم لسل يك كلمة اوية او كلمة او اي دستي خوش بي توا دستي خوش بي يعني بس يعني خوش بيسيكي ناو دلوك بو كسيك هبي كأهلي تعدا وظلم وستم بي تو هاي لقل اوا خوافنا من ده خطر ترين حالات تقرده تبن ریگای بهشت لگل خوشویسی خواه و پیغمبری خواه و خوشویسی با مسلمان ریگای بهشت پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی والذی نفسی بیدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی نخو بو ذاتی که نفسی منی عبد است لا تدخل الجنة ناچن بهشت لا تدخل الجنة ناچن بهشت لا حول ولا قوة الا بالله ناچن بهشت لا تدخل الجنة الا بشرط ابي شیع حتى تؤمن حتى إيمان نهن الحمد لله همو من إيمان من هنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرط يطير بيغمار فرمي صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا لا حول ولا قوة إلا بالله إيمان تانشني تاخو شويسي لن يوان تانا نبي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أجر من توم خوش نبي إيمان منية إيمان شنبي حرمة جهنم أرى والله وحديثي بيغمرة صلى الله عليه وسلم يعني من تو إيمان دار يبي خوشتم بوي بوي إيمان دار بم أجر إيمان دار بوم أروم بهش يعني أجر توم خوش نوي يعني ناتش ما بهش يعني إيمان دار نيم إن جاب بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أي قيناء يا ما تشتهل بين معنا دل ما اشتياتيا چی بکنی تا خوش ویسی که شونی اشتکانی تر بگریه تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اولا ادلکم علی شیئن اذا فعلتموه تحاببتم با ریگا ما نشبه پیشانه دا بو اوی لوانی دلی منو تو دلی او خلکشتی تیا بی امائن بی اکو لبازار را لملا معاملاتی شد هی شد لناو دلمانه هی چی بکنی بو اوی خوش ویسی که دروز ببيت وتاوك إيمان ما نبيت تاوك بتشينا بهش في غمر صلى الله عليه وسلم رجع كمان في بشان دا أفرمي أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم سلام لن يواني يكتري أبلاو كانوا بويا الشيطان سيرك يكم نقطة ديت بوي خوش يسيو برايتي نيلي تاوك إيمان ما نيلي تاوك ما خات جهنم تيتشيكا سلامي لي مكة سلامي لي مكة لا حول ولا قوة إلا بالله مسلمان أقابة مسلمان سلامي لي مكة بركات أولى وأج بركات أولى لا حول ولا قوة إلا بالله أمنك بتيا أو حديثة عن لبيرة كفي غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي أخوي تعالى ملائكيك أن يرتر رقاي بياويكي مسلمان أتشي بوسرداني برايكي مسلماني لبرخاتري إخوة ملائكة كلا سر شواي الزلاميك أتشي تسر رقاكي سلامي ليك وعليكم السلام كاكبو كيو أتشي الله والله لحديثي صحيحة أفرمي والله أتم سرداني فلان كسكم عشق هي ناويتي عشق هي ناويتي لبر خاطري إخوة هيج دنياي تياتي أكلي بس بو خاطر إخوة هاتوا سردانك لبر خاطري إخوة إخوة لو أنا ما نبكير إن شاء الله لبر خاطري إخوة هاتوا بو سردان أفرمي يعني هيج نية مصلحتك دنياييك شتيك معامليك لبينتان الله هيج نية بس لبر خاطري إخوة أفرمي دي مجدبي بو تو من رسولي إخوان بو لاي تو مجدد بي أدم كخواي قولا لبر خاطري أم كارا لقناحة كانت خوش لبر خاطري أوا خوا خوش تي أوي لبر خاطري أوي تو أو مسلمانات خوش تنانت أجر خوش يوي سكان من لبر خاطري خوابي في غمري خوش يوي سمان صلى الله عليه وسلم مجدد كي خوش تريش من بي أدا أفرمي إذا أحب الله عبدا أما بس بو دنيا بس قيامتنا كي هل دنيا تماشايكا پاداش دیو کسانی که لبر خاطری خواهی کن خوش بید چی عبادتی که گوره اما برواتان همه زور جر یعنی اتوانم بلیم هیچ فرقی که نیه لگل نیجا هیچ فرقی که نیه لگل زکاتا تماشای کن پیغمبری خواه افرمی صلی اللہ وسلم اذا احب الله عبدا اگر خواهی گوره عبدی که خوش بید دعا جبریل بانی جبریل اکا فقال یا جبریل اندی احبه ای جبریل من فلان کسم خوش بید فأحبه توش خوشت بید فيحبه جبريل جبريل لبر خاطره اخوا خوشي يا جبريل اش خوشي بي. ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان جاء جبريل باني حكي ملائكه يا كاباني انا كاو بيانا فرمي ان الله يحب فلانا فاحبوه خوي غور فلان كسي خوشي اي واش خوشتان بي فيحبه اهل السماء شي ملائكه خوش يعني ثم يوضع له القبول في الارض كملائكه اش خوشي بي خوشي سي خنا نيواني ضلي هم مسلمانا بوي تماشا كي زور بأوي مسلمان بيخوش يبي بوي في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم هركس إيمان دار بيخوش يبي هركس خوش هركس كيش خوش إنه منافق يعني قصدي أنصار يكان إيت طبعا أما بو الدنيا لقيامتي شاء في غمري خوش بيسمان صلى الله عليه وسلم أفرمي إن من عباد الله عبادا عبدي لك يا عبدي إخوان ليسوا بأنبياء بيغمراني تماشى أم تصورك كسانك يا عبد إخوان بيغمرني يخبطهم الأنبياء أنبياء كان بيغمر كان خوز قاعد بيخوز غبطة يعني بيكان غبطة يعني عوانية وكو حسودي بيغمر حسودية كي درست إيرية كي درست أنا خوز قاعد مني شوك أو بوايا والشهداء شهيدة كان خوز قاعد بيخوز خيلة وتيان أي بيغمر إخوان من هم لعلنا نحبهم أو أنا كين تائب إيش خوش أن من بيه بيغمر فرموي هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب او قوم ما يلكن لبر خاطري اخويا كان خوشوي نخز ما ياتيها لبينانا نقوم ما ياتيها لبينانا ام جاء او اياتي اخويا تعالى يخوين دوا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون او انا اولياء اخوان للروج قيامتا كاتي خلق را اتشلكن او ان رانا اتشلكن كاتي خلق خمبار ابن العرق اخوانا غرق ابن او ان غرقنا ابن شنك او ان لبر خاطري خواي فروردگاري كان خوش بيويز او انا لسر من بري لكن بيغمر افرمي صلى الله عليه وسلم هان لسر من بري كي نورين للروج قيامتا وجوههم نور دم چايا يك پارچا نورا على منابر من نور لسر من بري نورين لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس سبحان الله تماشاكا أجر باداش چند قوري لسر خوشويسي بوية تماشاكا إما جاري واهية كسيك من خوشوي برخاتك خوشويسي طبعا بركتي دنياي تيايا بركتي قيامتي تيايا وكو لحديثة كان دركو هرب عمليش للرجاني خمانا أيبينين إمام علي خوالي الرازي بي أفرمي كرم بكرك الله كرم غريب أو كسنيك لا شو أنا كو غريبي ولا بغاو دي أبو عيلة بكثري كسيني أو كسنا ناسي غريب أو كسا الغريب ليس الغريب من لا يعرفه أحد من لا نسيب له إنما الغريب من لا حبيب له يا سبحان الله غريب أو كسيك خوشويسيني كدوستيني كمحبتيني بلام اگر دوستو خوشويسانه تهبو لحموش وين يك لجاتي براو كسو كارو اموزا وكش كسيك برادر يكوي جرامو اوتي روجي كان بهوي ظروف يكوا لصاله كان نوتو دو اوانه كوتو مشونه او شونه كسيك ناس يعني خومي تانم ودي هات ما بمال تماشام كير خيزانم زور بيتاقات وتم بو بيتاقات يوتي قسم بخوا او انا ارد ما نيه بكيننا يوتم باشا بزانم حواليك كم موتي بابيش زاني قطري نوتيش ما نيه بكما ناو بريم زكو ناني في دروس علي منيش چوم مالو تماشام كد يك دينار يكم نيه لمالا او كاتا ديناري سويسري يك دينار وتي سرخوا مال گرتوم بناو بازار هر اوا اقرام يعني وكو چون كسيك تین بو چې تماشام کې برادر یک کله بر خاطر اخوای کریم ام خوشویست لبر خاطر اخو هیڅ مصلحت کې دنیا او پاره او پول او امانه له بین مان نه بو دراوسه برابر مان بو او چې لنا بازار بینیم سلام علی الکتریک کردو احوالو د سیګرت مو اوا بر کړدن بولای دکان ار دکان اچوي او چې گشتي نه دکان کې ار او چې پرسیار کې او چې ار بچنه فرد ار او چې نو تو دو او چې ما کم تر املا او چې بو تو ما مصابه نواتش أبي، وتي دباعش اللي خرس وتي عربانة كي بان كردو وتي بخرس العربانة كاو، وتي خوي لقال عربانة كاو من هرد ما تبي كوري معناك، وتي قشنا لاي نوت فروشة كان وتي برسيارك وتي جليكاني نوت بتشنا وتي دا وبي جليكانك وتي بجليكانك وتي بانزي وتي دبي خرس العربانة وتي خسس العربانة كاو، وتي بعربانة كاش وتي مالي إيه ما أناسي وتي بلا ماموس، دا وتي برب مالي إيه ما كقشتنا كقشت مال إيه ما برسياري مالي فلان كسك وتي ناي مني هنا. برسياري مالي فلان كسكا وتي بي بابو مالي أنا بيدد مالي وتي مني شوتم آخر تي بو الأخوة بزيابي أو ما بيش ما بيني وتي خو منا متى بيش تان بيدي بس ظلم واي بيا باشفو كأما بوتو بنيان يا سبحان الله ضل اللي أدا ضل اللي أدا نمو بايل بو أول نبو بلاي لمالو جنكي بجنكي زاني وليو تلفوني كي بو كردو أوش تانا نبو خوتان كشتان أقدار لو سردم خوشویسی لبر خاطری خوا آبوش یوازتانی برکتکی اعلوی آیا بوی حسنی بصری رحمتی خواهی لیبی افرمی برا ایمانی کن من لخزم و کسوکار و دوستکان من خوشویسترین للامان چونکه برا ایمانی کن من خوا من بیرخنوا بلا هم خزم و کر و دوست و برا و امانه سیرکی اروی هر باز دنیای و هر مسائل دنیای و بس انا خوشویسی قیامتی تیانی لا حول ولا قوة إلا بالله بويا هنديك لبياو تشاكان فرميانا والله حزكم حزكم خم باركي قرسم بسرا بدري يعني امتحانك نار راحتين بكري بلام برايكي خوشويستم ميشك بي وندا ميشك آزاري فينا جيني حزكم نار راحتيكي زورم هبي بس ميشيك آزارم ببرايكي مسلمانم نجيني أو أصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم كاتيك أي جرن حال لحالتي عدامة يعني عدامي كان أبو سفيان ديت ترسياري اللي أكا ألي الرأي تشيه أسيري عن كردو يعني بيكوشن ألي الرأي تشيه إساتو لمالك إخوة دانش تبيتي تو محمد صلى الله عليه لا شو أنا كيتو بليراكا أفرمي والله حزناك من لما لك إخو ما دانش بيتمو في غمر صلى الله عليه وسلم درك يبكي تبي بوي تماشى أكي خوش ويسان لبر خاطري إخو أمادي قربانيشن بوي أكتري برادر أي كريتة وأليت نارحتي وسر ما واي في أكتر روشنا ناو أشكوت يك ولا قال كوما لك لبر سلمان كان عليه في أك ولا سفر يك أبوين أبنا بارانك طبعاً باسي قديم زماني زور نك إستا ألا نار راحتي واي بيا كردين بتشينا ناو أشكوت يكو سرماو باران ألا زور ماندو بوين زور هلاك بوين زور ساردش بو هوا لكنا كنية كي بتشوك بوليو أهاتا ناو أشكوت يكو ألا برادر يكمان لقلابو بسلمان يك زور خو بخش بو لبيناو خوايا ألا بأموتي يوكشتان بخون من او ناوه گرده کمو اوانه یمه مشغول کرد تا خو من لیکم اوه تماشا من کرد دوای اوه هلسیان شو درنگ تماشا من کرد او خوی رویشتوه لدم کلی عشقو تکیا که هوانه تجورو سر بیو امانه هیچ نبو بیده نسر خو مانه اوه لبردم کلی عشقو تکیا لوه اوه گلوله بو لجیاتی درگا بو اوه سرماکه همو بداله پشتی او نیه بو برام سومانه کن خوشویسی لپیناوی خوا آوای. یار ربی خواه لو کسان من بیاری که لپیناوی تو یکتریان خوشوی. یار ربی محبت و خوشویسی خود بخیط دلمانه و. خوشویسی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بخیط دلمانه و. یار ربی لو کسان من بیاری که لبر خاطری تو اصحابی پیغمبریان خوشوی. اولیاء و پیوچاکانیان خوشوی. مسلمانانیان خوشوی. یار ربی هیچ غل و حقد یک لدلمانه نیلی برابر به هیچ مسلمانی. يا ربي خويا لبر خاطر نا وجوانا كان يخوت لبر خاطر اسمي عظمي خوت لين ابارينوا شيفاينا خوش كان من دي يا ربي رحم بمردو كان من بكي يا ربي خويا بو خاطر نا وجوانا كان يخوت بو خاطر اسمي عظمي خوت خويا مسلمانا لهمو تفريقه ودبركيه باريزي يا ربي خويا كردستان لهمو بلا ومصيبتك باريزي يا ربي فتنو اجاويتي انيلي يا ربي خويا هركس خرافي ابو امولاته يا رب العالمين خويا بدرتي خويا ومشغوليكي يا ربي خويا ابو خاطرنا وجوانا كان يخوت بو خاطر اسمي عظمي خوت لرحمتي خوت لبركتي خوت ببش مان مكي امين
1: جشني قربان جشني قرباني دانو جان فدائيه لبيناوي خوادا بمبستي بدسيناني رزامندي خواو جيب جيكردني جوان ترين اركي بندايتي جشنتان پیروز همیشه شاد و کامران بن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبي غنبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيج هل بقريت بروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت او جا چوب و مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خوای گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریشیان بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوکان موچاوکانم پر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادس جو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دائما لخزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی او چی تانا عرضيان کرد پل پل من کرد بو اوی بنوش دار رابگين فرموی وامکن که هاتن بنوش بل سرخوی ورن اوی پی گیشتن انجامی بدن اوش لدستان چو تواوی بکن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايه.

بودی فرمو پروردگار تاکو تنها و به هاوتاو هاولو خاونی سر جنبونو ستایش و سپاسگزاری بو او توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید خواهی گن توی دولمندی بتوانو هیچ دولمندو بتوانه اگنیه مگر گوارایلو ملکشی با تو بنوینه ام فرموده متفق علیه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو عن عقبت بن عامر رضی الله عنه قال امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي الليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويهم ونويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي الليبي يرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدوي همون يجيك وبخويني اوه هیچ رگریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه پیشوه نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كدادي بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتيوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33
وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابه پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سندة لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمنزاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانیو ابن سنی گیرایانتو وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا فنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نوگر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا واستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا وربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، خوشويسان وعزيزان برزان خوشكان برايان مسلمانان وإيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داول أخوي بردقانكم طاعتي أمر رجاني لهموان قبول كرد بيت وهداية من بات بطاعة عبادة زياتر وججني هموان بيروز بيت خوي تعالى أم ججن بكاد ماي خير وخوشي وبركة وصحة وتندرستي ودور لنخوشي ونخوشي. خوي تعالى هم رجك من كاب ججن لو ججن دابين كهميشة معصيتي خوي تيانا بي سبيتشي لا سنرکانی خوا سرپیشی له خوای پرودگاری تیانه به سنرکانی خوا نشکینین و خوای یورا زیاتر شهر زمان کات زیاتر علم من پی بخشه بو اوی لو رگاه و زیاتر خواناسی من بو دروز بیتو نویرینو خوف من زیاتر بلا مسائلی معصیتو لخوا دوریو سرپیشی لخزمت تانا لماوی کی چند دقیقه دا باسی آدابکانی ججن کین دبیت مسلمانان إيمان داران أمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لججنا تشيب كان نبتايب الججني قربان كأم ججنا ججني قربانا بيكات ولا تشوار روش ججني قربان إيكيك لها لو فضلاني خواي برودقار بي بخشيوين بيغمبر من صلى الله عليه وسلم أفرميت خواي تعالى بأمتك مي بخشيوة ياخد تبديلي همو ججنا كاني جاهلية كراو بمدو ججنا كعيد الفطر وعيد الأضحى ججني رمضان وججني قربان لججنا يكمشت أويا كإنسان نيتي لي بينت كوكو نيبون ويك بيبو أو مسلمان أبو إيمان دارا وتجديدي عهد بكات ومواثيق كان سلنوي تازي كاتوا وتصفي حساب كاتوا وزياتر بيوزد بيو بيوندي بتوتر كات لقال خواي برودقارا جل جلاله لججنا إعلاني أو بكين يكم هنقاومان أو بيتك ملين لمعصية باي باي وبا بيتشواني خلقي كوا كالججنا معصيتك نعوذ بالله كالججنا سربيتشي أكن كالججنا جماعة تركين كالججنا روناك نمزقوتكان كالججنا أوي ربتي بدينا ونبيت أيكات نعوذ بالله بلام إيما سيركين ججن أو بري أبين يكم هنقاومان أو أبيت ويكم إيشمان لججنا بتكبيراته والله أكبر بالحمد لله وسبحان الله بين سر هاتش كسير قال الله أكبر بإخوة أكبر يكات خوا قوري يكات خوا بلوباي بي أدات خوا بقدر عزتي بي أبخشي وعزيز يكات الله أكبر خلق كان برزكاته الله أكبر خلق كان ببي زكات خلق كان ببيتك خلق كان قرسو قولكات الله أكبر رحمن بو أقرينيته الله أكبر مروفايتي من بو أقرينيته الله أكبر اعترافي أو من أكين بوتني كديسان خواه برستيم تازكر دوته عقيدم تازكر دوته كبيمان أكي خواهم هلا ياده با الله أكبر دس بي أكين لروجي ججنا دعي أولا أتشين برو بمزقوتو نيوجي ججن أنجام دين كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دور كات أنجام ديت دعي أولا أنشي قولا جنابي ما مصطاو تاخوين اقريت بو اوي رينمونيت كات وريت بشان بدات كلم چوار روجه دا تو چده كيت بهات نوت اوي كلسر تويا بي كيت اوي اكي اكسر شاد بيبي تواب ياخد خود نويا كي توابا نزيكي بابو دايا بدز ماش كردن يان بقاج ماش كردن يان بججن بيروزه ليان كواب الوالدين احسانا لقرآن چوار جار هاتوا كوصيتي إيما يكردوا وبالوالدين إحسانا كمحسين بين لقليانا وشاكب كين لقليانا هميشا كسيكي عاق نبين لقليانا كسيكي بوفا بين لقليانا دواي أوا كسكارا كيكت نزيكا كان أما هموي شيا نجيبا جيا كردني صلي رحمة صلي رحمة هشكسي بيجيني إخوة إيجيني هشكسي قطعك عياذا بالله لا يدخل الجنة قاطع رحم وكل مسلمة هاتوا هنقاوي كمان هي دواي أوا أشبرو قرباني كردن قرباني أكاد أجر
ام حيوانه نبوایا که استل بردس معنای و سری ابرینو یکیم با قربانی ابوا همومان هچ کسی خواه رزقی کری کی بدای ابوا یکی لکرکانی یا خود کری وحیدی ابوا بیکردای با قربان با خواه بلام کاته که او قربانی اکین ابی من بست من او بیت من استعدادم هی نک کری خوام خوام کم با قربانی خواه خوام کم با قربانی دین خوام کم با قربانی شریعت خوام کم با قربانی رسول الله صلی الله علیه و سلم چکنی راوی خواه پرودگار جل جلاله بویا رو کاته مياني حيوانكو أشي حيوانك أكريو مخيلينا كات چونك پیغمبر ما نفرمي من كان ذو ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا حيث كان المسلم يعني أحمد آية ومسركي حاكم وصحيحة أفرمي هاش كسي سعي هبو جرفاني تيايبو إمكانيتي هبو بقدر أوي كحيواني بكري نق مليون لير بي بلكو أوني هبي كبتواني حيواني بكري ولم يضحي وقربانينا كات نزيكي مزقوتا كمان نبيتوا نزيكي قبل ما نبيتوا نزيكي محراب ومن بر ما نبيتوا بويا لا يحنف يكان مرحمد من قرباني واجب لسد ولا منها مو صالك نقلة منها يكجر بلام لا جمهوري علماء سنة مؤكدة دواي اوا دسكات بتوزيع كردني ام قوشتو اي كابا سيبشو بشيكي بو خويو بشيكي بو كسوكاري وبشيكي بو فقراء هجار ومساكين ابي فعلا فقير به فعلا هجار به او کیلو گوشتی پی ادیت او کیلو نیوی پی ادیت بو ایدلی خوشکی بو ایدلی منالکانی خوشکی لوانه چوار مانگ به پنج مانگ گوشتی نخوردی به خلکی نوا مزانن خلک هيا من خوم خلک ناسم دو مانگ گوشتی نخوردو خوی اله نم کریو کیلو ای به 15 16 هزار بو ایدر نه نه کبرا لوانه کریکار بیو یان کریکاری جی دز نکوت به چون بتوانید ام کیلو گوشت بکره لروجانی زیاتره پیداویسی روجانی هر گوشنیه ابي او 15000 او 20000 كروجانه دسي اكويلا كريكاري دا بشيكات ابي لهمان كاتا مبلغي كي كميله باش كوت كا بو اوروجيكا كريكار رينيا بو اوروجيكا عطليتي روج جمعه بو اوروجيكا ايشكي دزناك او ايشي كارينيا بويا اتوانيت لوكا بسيه بشو اتواني همي توزيع كا بسر فقيره واتواني بهوسي خويتي بلان باش تروايه سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام خوجي لي بخوا وكسوكاري جي لي بخوا وفقير وجارج لي بخوا سنته وكوتم بتكبيرة تسبيه كين تشواردان الروجي ججن ايما تكبيرات من لبير نشيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد تكبيراتي ابن عمر رضا ورحمة إخوائي ليه به كإيارته لبيغمبره صلى الله عليه وسلم حرتا آخر روجة ميني ومباحة دواي أول شهر بيله ام تكبيرات تشواردان الروجة وخوتي لسر بروفة بديت والرياضة ورزشي لسر بكيت قناعتها بيدواي ججن شهر دم تكبير أبي دم استغفار أبي دم بذكر أبي دم بشكر أبي دم بحمد لو أو ناو جواناني خواي بردقار أبي جل جلاله بويا ابن عمر أشوى بازار كان لبازار إعلان يكرت بصوتي برس الله أكبر يكرت بيري خلقي خستوى رضاء ورحمتي خواي ليه به ابن عمر زور متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنان الرجل دانيش طول شوين كاوتيان بو دانيشي فرموي بيغنبري خوان بيني ليرا تشيش كي كرت ليرا دانيش صلى الله عليه وسلم منش حزم كرت شاول بيغنبري خواب كم عليه الصلاة والسلام الروج ججنا إظهاري فرحة يتر أبي باي باي بكيلا خم باي باي بكيلا خفت باي باي بكيلا قلقي باي باي بكيلا سريس أوانيك نخوشية وناخوشية وبيتو زول لخوت كيت جلي جوان لبر كيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم جابر فرمي كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة للفظيك حمراء لبريك إلا دو ججنكيا جبيك خاصي هبو لدو ججنكيا لبريك صلى الله عليه وسلم وإيام الجمع خوي أفرمي جابريك رحم الله يانصاري بوية تجري تايبت مباحة وخيره بركته باشتين دينار او ديناريك انفاقي كي لسر خوتو عايليو انجابون خوشي عطر لخودان خوشتن باكو تميزي راقرتن بوشتاي منالا كانت طبعا اما اقر خواي برودقار درقاي خيري كرد بيتاو يكي كلو هنقاواني كالججنا اينين ابي اقاما لا فقير وجاركان بي اوانيك هيانا اوانيك دستيان دستي خيره اوانيك دستيان دستي عليايا ابي اقاين لفقراء وهجار ومساكين بي كاتيك اسندرو منالا كانيان منالي ام كسا أبينن كا باوكي بوية وباوكي هيتي وهبوه وباوكي دولبنا لواني خفت باربن تو أوش سير كبك ركي خوت أوش سير كبك شكي خوت دستي عم بقرأ ودستي باوكو دايكي بقرأ ومبلغي كان بدري وبلغي بوشتا ينكرا وبعد الخوش بن أبي إظهاري فرح برا مسلمانا كان ليك تيكاتك أبينين لججنا تجديد علاقات أكينوا وخوش يستيت نيو أكينوا ريز واحترام نيو أكينوا تازي أكينوا توقع كردن لغل يكتريا أو أبكاتك توقع كي يكسر فرمودي بيغمبر بيتا برشاوت كأفرمي هرج دو مسلماني يلتقياني فيتصافحاني دو مسلمان كي يكتري أبين نو مصافحي يكتري أكن إلا سقطت منهما يعني عنهما
أو تاوانو قناها وكو شون ورقة وكو شون قلع دار أهوري أبي بو يقينو قرمو قري توقي قرم معانقة بلام إيم بوني أم كوروناو أم فيروسو طاعونيك استهيا لين كم تري كينو أجينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان فاكو تميزة قل لي مترسة بلام رين ماية تندرسيا كانش دقل يعني وزعك يا لبرشاو مان بيت وجيبا جيكي دواي أوا ججنا بيروزي لي يكتري لناو صحابيا كاتيك ججن بيروزي أن كردو لي يكتري وكو سعيدي كرينو فيرا والله على ما يقرده وفرمي كي يكتري أنا بيني آنود تقبل الله منا ومنكم لشويني كا برشاو مكوت وصالح الأعمال بويان زياد كردوا أو كاتا أوانوتوا استتوا أطواني بلي خواي تعالى ججنة بيروز كات چونك درچون لمصالحاتي أوان هيتش كات بدعيتيانية چونك هو عرفي أوان بو أو نيانوتوا ولام اقتداء بيكردن أو دعاك خير وبركته اگر بي كيتو لقل جا إضافات هبيت خوشتك مباحة شتك جوانا باكا شاكا ججنة بيروز بي خوان باريكا دلت خوش بيت خواي تعالى دورت خاتة ولا معاصي دورت خاتة ولا عصيان ونسيان أوانا بو يكتري إن شاء الله بنسيب تبي حجي مالي خواه إن شاء الله زواجك هيت إن شاء الله منالي صالح تبيت إن شاء الله منالي كانت صالحة بن إيتر كان إنسان قرمو قربة أو بوخوي أجركي زياترة باداشركي زياترة إشتيكي كزور مهم بي كبيري مسلمانان وخشكانو بلعيني بخموك للرمزانة هنديشت هي براسي أو بيدعي إنسان نيكات كإنسان يعني للروجي ججنا أبي وكوتمان أبي إظهاري فرح والسرور دلخوش بيت سيركي يكي لو بيدعى قورانا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ناو مان بوايا يعني يكي لخليفة كاني بتايبت إمام عمر كلواني جلدي بكر دينا لسري كاتي كبيش أم ججنا وفاتي قبولة مالكا أتشن كرسي دا أنينو على إنه ججني أناو همدي سان تعزي تعزي أكناو فاتحو دعاو بومردوكو جاري ويا قرياني تي أكيو ليداني تي أكيو أما همو بيدعي ما أنزل الله بيام السلطان وإنما أصل وايا كاتي كأتشيت أو عرف وردو دباب قورين او عاده سي اباب غورين كاتك اچينا شو انكي اوا علم يا خواجهن تن بيروز بخواله مردوكيشتان خوش بيت اتر دسكم بقسا كردن دسكم بنصيحت كردن دسكم با توزه مجامله خوش بو ايلو جوارزگار يانكم مالكه همي هوليم هم يانكو اكمو دعوتي كان بو اكمو يك امكانيتي هي ويلو جوا دريان كان يعني ما وصاني ايني زور مهم لججنا كانا لسلم بركان او بير خلخنم يكي لو بيعانيك أويك تنهال للروجي ججن أو بياني بتايبت بيج نيوجي ججن يعني دوي نيوجي ججن سيدك يخلق قاصدي قورسانا كانكا أتشن بلو قورسانو قبرسانو بولاي مردو كان براستي تحديدي زيارتي قبور كخوي مباحة ألا فزوروها ببيت تحديد بلام تحديد كدني تنهال لو روجيا لصالك أو روجا أو بيدعي براستي أو خرافة أو خرافة بو لبنو يناقون جيتو يعني بيشو زيارتك بلام ممجورنا بلام ممشي وازنا جابويا ابي اقا من ليبي ايكي لواني كي لججنا نابي بكري اويكا خوشكا كان من دبي اقاين لخويان بي دبي اقاين لجستيان بي دبي اقاين لجلوبرقيان بي والله العظيم هيش كات انسان دلخوش نابي وهزب دلخوشي ناكا وهزب سعادتي حقيقي ناكات كاتيكا معصيتي خواكا كاتيكا خوال اخويا رنجيني كاتيكا سربيتشيق لامريكي خواكا كاتيكا سنوكانتي بركات كاتيكا فرموديكي بيغمر جيبا جيناكا كاتيكا آياتي جيبا جيناكا هيج كات سعادت لبيانية آفرتيك خوشكيكي عزيز من كشوي كردوو خواهي پردقاد دوسي منالي بيبخشيوا مالو سكني بيبخشيوا بارو باروي بيبخشيوا دبي بو چي آواب كات وچاوري چي بكات دبي بو اتر دارانيشت يعني حمدو سنا بكات ليكي لو اظهاري حمدو سنايا وكردني حمدو سنا اويا كإنسان للايكي كو مرجنية بزمان للايكي كو امريكي خواجي بجيكيت كاتيك افرتيك اچيت دروا با شوازيكي سفوريكي زور نارساني ناپسن او خوشك بارزا كاتيك اچيت دروا باش بزانيت اگر پيانصو گنج نظريان ليا كرد بيه ام هو كاركيتي ام كليلا كيتي ام سبب كاركيتي تاواني همويان كابراك نظرك يك تاواني نظري لسره بلام اوي ريبو خوش كردو اوي مجالي داوا دادما خوشك كما عزيزك اي اهميك شكي امتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بويا همو لزتكاني دنيا برو كوتاي اچيت چرا دورو دريشش بيه روجك ديت نامينه قل متاع الدنيا قليل خواي برو دارا فرمي بويا بيو اسمان بويا كإنسان مقاتا قناعتك مقاتا يعني دان بوا ابني
روحيا ونفسيا وقلبيا وداخليا باطنيا، كفعلا تنهى فوز نجاح ورباح سروري ورسوريتي ورسبيتي لوايك أمركاني بيغنبري أكرم صلى الله عليه وسلم جيبجيك لججنا باشتي سقد نكين باشتي سقد نخوين باشتي سقد نچين باقيو مالشتي سقد نبي وباشتي سقد نالين بلكو بأساي تلفون كدني لقل هاو ريكتا لقل دراوسيكتا لقل كسيكتا صليك الرحم دعوتك اخوانك جماعي عائلة كان كوبنوا وباي همو دنياية باي همو دنياية في اسمان بم روحية كبتوانين لججنا كسياتي ما ندورينين وكسياتي ما ندزنا دين والشخصيات ما باقي به وسمع ما باقي به چونك اوي كاستفادي لكن لقيامت ما او اشتا ببها بقيمتانية كإنسان لسري به مبدأ كاني هدف كاني مرواكي يعني لدزنا داد ليك كاتو ساتا هول بدات آقايلا همو صغيرة و كبيرة بيت جا دو بارو سي بارو ججتان في روز بيخوان باريك يا خل ججنا بن إن شاء الله دور أبين لهمو معصيتيك لهمو سربيتيك خواهي تعالى رحمة بيبكا وساغو سلامت مانكا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أخوة ججتان في روز بيخوان باريك يا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال والأحوال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وحالي بوا خواب قربانيت أمري فرموا وتم كوايا بيم خوشا نامرد بيجوئي بكم جادام بربرد استش كوايا فرمو خيراكا زو سر للاشي رولد جداكا جيان ومرقمان بس بو خوايا ملكتي أوين چي فرمو وايا چاقوكتيشكا خويلي هالمالا مرق للاي من آوي زلالا برودا بمخو بلا بسم الله ذبحة مني خالصا لله هردو تسليم بون برودا خستي كاردي ناملي بهيزي مستي هرچي زوري كرت هرچي تيكوشا كني بري هيچ ملي نروشا كاتيكي زاني جبريل باني كرت دس هلبر كاري خوت كرت براني قوري شاخداري هاني بجي اسماعيل لبو قرباني امجا ابراهيم بشادماني بسم الله كردو ناوي خواي هاني بدم وتني الله اكبر برانا قوري لويا كرد بيسر جيرو داوكا ناوي مينايا قربان قايا كي هتا هتايا هيج كسلم دنيا وكو ابراهيم نكوت وتبر ازموني فربيم رولي جواني وقتشكي هتاو بخاتبر دم تيغي تازا ساو شر رولا رولي بيريو بينازي بآواريو كساسي رازي يشتا في خوش بيو دلي نيشي بوسر بريني شملي راكيشي تا خاني داي كي بي كسوكار بي لغريبي دا اويلي ديار بي امري خوا او نابا دل بسيني لو ملجواني كسبهل سيني وك اسماعيليش لو مناليا لو خشبولي وكرچوكاليا هيج كسينية او نآزابي او نجوي رايل باوكي وخوابي خوي آمادكا زورچاك بزاني لجير دبانا ملي خوي داني باوكو فرزندي او نآزابن او نبراسيبن دي خوابن او نلجيانو لمال ببورن ابي لا فريمي جو بقورن ابي ابراهيم خليل الله بي ابي اسماعيل ذبيح الله بي بوي خواي قورا ريزي لي ناون هتا هتايا خاوني ناون ابراهيم خوا بيدا ودوكر لسارا وهاجر وكوداني در كالدواي خويان ديان فيانبر لنوي اوان سردار وسرور للاين خوا والروان دبو بو قروي بشر يك يكو دودو بيغمراني بني اسرائيل قشت لإسحاق بو مرود دليل لإسماعيليش خواي باني سر بس محمدي كرده پیغمر خواب باريني درود ورحمت لسريان هتا روجي قيامت.

0: دار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار المساء.

0: أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

مرة حين يسلم لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد

0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمى

من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابی انتو عن عقبت بن عامر رضی الله عنه قال امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبه كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همو نويجيك قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزي و نسائي رحمتي خواين ليبي جرابيان توو و ابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كدادي بشوا طبراني با اسنادكي حسن جرايتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجک سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو اوو توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گرب اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي إخواي ليبي دلي لهر نيجيكي فرز يان سنة دالة بيغنبري إخواه صلى الله عليه وسلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوندری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرنينوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

أي أواني باورتان هناوا مال و ساماني يكتر بنا حقو ببي بران بر مخون لنوان خوتان دا مگر بازرگان يك بيتو لسر رزامن دي همو لا يكتان بيت خوتان مكوجنو يكتر بنا حق مكوجن كاتيك بزاري و بطاقتي روتان تدكات يان توشي زيانيك دبن براسي خدا مهربان پير.

0: علما.
1: تزيان چان لده كويت تيان بسر دهات او خلقا اگر باوريان بخدا و روجي دوائي بهنايو لو رزقو روزي كخدا بي بخشيون بيان بخشيايا جگل سود و قازانجي بيس نور لهر دو دنيا دا خو خدا هميشو بردوام آگاي ليانو زانياري هي درباريان.

رجا اواني بيبا وربونو لبي غمبر ياخبون او تخوازن كزويان بي تخد بكرايو هر لتوي خاق داون بنايو زندو نكرانايتو ناتوانن هج گفتاري چي پنهانيان لخدا بشارنو.

0: براستی خدا خوش نابید اگر هاولی بو بریار بدرید بیج گلوا لهر گناهشی تر بیوید خوش دبید بو او کسی کده یوید جا اوی هاولو شریک بو خدا بریار بداد او ایتر براستی تاوانی چی گوری حل بستوا
1: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا
0: آيا نتراني وتو كساني خوان خوان بچاك ددن قلم دلين ايما هلب جاردي خداين او وانيا بلكو خدا بندكاني دناسيتو هركس شاي استبيت بسندي دكاتو دلو دروني خاوين دكاتو اوانا بقدر تالي ناوچي خرماس تميان لناك.

0: عظيما
1: يان هرويك حسادته بخيلي بخلشي إيمان داردبن لسر أوي خدا لفضل وبخششي خوي بشي داون پیغمبري لنا ويان دا حل بجاردوا خو بيگمان اما بنوي إبراهيم كتب من بخشيوا بموسى توراتو بعيسى إنجيلو بمحمديش قرآن هروها لجورها دانائي بهرور من كردونو

أي أواني باورتان هناوا فرمان بردارو جوي رايلي خداو پیغمبرو فرمان رواكام كان كلا خودي خوتانا لبيرو باورو پابن ديدا خو اگر لشتك دابو بچشتان در باري حكمي خدائي اوا او چشيا بجرنوا بولاي خداو پیغمبركي كا قرآنو سنت دگينت اگر ايوا باورتان بخداو بروشي قيامت هيا رفتار کردنتان بوشي ويا تاكترينو جوانترين سرچاويا بو تار سري چشکانتان.

0: اخو اوانا حاليا شون بيت كاتيك بهو الرفتاري نادرستيان و بلايك دوتاريان دبيت كسي لو دوا كپنايا نامينيت هاوار بوتو دهن نوسوين بخدا دخون لو كارمان دام بستمان تنها تاكا كاريو ريخستنو آشتيبو
1: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
0: اوانا كسانك ان خدا دزانت شي لدلو درونيان دا حشار دراوا كواتا رفتاري اوانا پش جوه بخا آموشگاريان بكو قصي بپیزو بتوك ليوايان پیبله كبا قولاي درونيان دا بچت خوارو بيان هجينت
1: وما

0: حفيظا.
1: اوي فرمان برداري پیغمبر بكاد او براسي فرمان برداري خداي كردوا او شي پشتي هل كردوا او خوي زرر من دبيت خو اما توما ننردوا تا ببيتت شاو دير بسر اوانوا.

0: هم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
1: او دروانا او تخوازن كأي وجب باور بن وك خوين بباور بن او كاتا هر دولاتان يكسان دبن لبي باوريدا كواتا لوانا پشتوان و ياور مگرن حتى كوز دكن لپناوي خدا دا خو اگر يا خيبونو پشتيان تي كردن او بيان گرنو بيان كوجن لهر چوه دا اوانتان دسكوت هر جيز نكن اوانا بكنا يارو هاو كار.
0: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدور

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني بيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي.

0: برنامه دروشان دروشان در پتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لامده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفي قاض الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزيزان وخشوستان هركبون أشتي فروردقاتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا خزمتي سورة مباركة النمل دين دعي أوي فروردقار باسي مصير وأنجامي بباوراني كرتك رجي رستاخيزو دعي چون لدو زغدا سزا أدرين كسيش فريان ناكويتو بهانايان ونايت أوكاتا أفرمي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بودي قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رأي دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمري نازار من عليه الصلاة والسلام أبينين لزور جيكادا لقرآن بيروز كاتباسي توراتكا يخوباسي إنجيلكا يخوباسي قرآنكا حكمت لقل قرآن لقل توراتا لقل إنجيلا كوكاتوا يخو لزور جيكادا حكمة علم مروفا كان أقر بولينيا مكين سبارد با زانايي ودانايان أتواني بيان كينا شوار بول بوليا كبيان كسي نزاني ك نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلان دانانيا زانستكي زور زوري كو كردو توا لهمو بواركان جاندا قسي هي اتواني قصبكا بلان سيركي دانانيا نازاني لچكا تكا قصبكا نازاني چون اقصاني لچساتو وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كاوتا دانانا بو بو همو كورو كومالك ناشا حتشن او همو علمي بيبو بلام چوك دانان بو كي شي دروسا كرزان سكبو بو بلا بسر يو كسي واش من هي زود دانايا بلام زانانية زانانية اوش كي شي چواره من اوه كي گرنگا بو كسي بانخواز بو كسي بروادار بو كسي عقل اوه هول بدا هم زانا بيتو هم دانا بي زانا او کسی زانستی کوکردو زانستی کلایه بلام دانایی چسبندنی او زانستی لسر واقع کسی قرآنی لبره شارزای معنا کانی قرآن همو آیتا کان بو شروفه که بلام نازن لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساعته که لگل کیه دا چون بی چسبینه لواقع دا اما نازنه بوی زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقع که بگوره واقع تیک دار هرچند آیت کانی نتوه بلکه قرآنی کانی نتوه بلام واقع شیوینه واقع شیوینه خوشبستان دو جور دانایی من هی حکمت حکمت بشی کن او پندانیه که بوده گشگیر همو جیهان باوریان فیتی که واتا جور پندک منیه که پیوتر دانایی پندی پیشینان یکمیان قطعیه حالا قبول ناکه دو لهمو جیهان او که یکوایه ایسه برمونه که تلی پتی درو کرتا کرد بیله فارز بیله عرب بیله مسلمان بیله نامسلمان بیله امریکیک بیله اوروپیک بیله آسیویک بیله افریقیک بیله هر کس بیله چه رنگی که هبه چه ایدیایی که هبه چه برو بچنی که اقصه راسه حالا قبول نکه پتی درو کرتا پا درش خانیش به هر کرتا پتکا زو پچره یا خو برمونه چن ها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندگه کردی بی بلام پندی گلان هرچنه پندگه المانی بی بلام هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برمونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو عسو دبي لقل جا تر هزب معنويتي ناكا أما يترحقي بسروني وجنو كردا فارسا تركا يعني أما يحسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم لشجيرة همو جهان قريتوا سيم چسبا ونا قره پتی کرو درو کرتا تواب تا روش قیامت شهر بردواما شرائی درو زو اکو جه تواب بو شوازا يعني دسکاری ناکره نتوان دسکاری بکی اوه پیوتری حکمت حکمتیش اینجا معنی که دومیان اویا کچونیتی چسباندنی بنما جوانا کام تر قرآن بی تورات بی انجیل بی قصه کی پیشینان بی قصه کی زانستی بی يعني قرآن بمعنى الله توراة بمعنى الله إنجيل بمعنى الله وابك أمكاربك بلام چون بيكي چون بيشسبيني لچ ساتيكا لچ شوينيكا لقلكيا أما بيوسي بحكمته بوية پروردگار فرميشي تو قرآن اللان ذاتكي زور داناي زور زانا ورگرتوا كاوتو قرآن ليوان ليو لحكمتو لعلما تو شبي حكيم بيتو أبي عليمش بي ناكريكي كان فراموش كي لسرسابي أبي ديكير اینجا دوای او نمونه ورگتنی سروش وحی من بوینه تا وک پیش قرآن هبو پیغمبرانی دی که سروش وحیان ورگتولان پروردگار او باسی پنج پیغمبر من بو که علیه الصلاة والسلام یکمیان موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اینجا به پیغمبر فرمی خوای گورا اذ قال موسی لأهله اني آنست نارا ساتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سات واختبك كموسى لقل خيزانك يا لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي إلى مصر شو دروا برو مدين روي إن جادوي أو مالي بياو باشا كايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزني شعيب يغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كاتا شواني بو كردنو كشي كان ببهو سري أم موسى بيغمرة عليه الصلاة والسلام كيشتا نبوتا بيغمر دواي أوا دصالك التواوكاو إنجا شوقي ولاد خاك جزيدي باو بابيران ليدا يعني ترتا مزروي بودي داري خاكو وطني أيوه بقررتوا هرچان ماوكي بسر چوا احتمالك بقررتوا وكجري بجيري بلا مسلكي عشقي خاكو وطن آل الدليو أيوه بقررتوا بمصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلام لدشتيكا اما شوا زنجيكي تاريكا سرماو صوليكي زستانا خيزانو مالو ناليان لقلايا برسيانا سرمايانا تاريكيشا چاو چاو نابينيو كردواريالي ريشيان ونكردوا لغرده لدوروا لسر تابولكيك سركا رونا کیک ابینه آگری کبینه زود لی خوش به اینجا آوانی که لجیانی ام واقعا نبینی و هست با تامی بینینی آگر نکن متعبتی براسی کردواری خوان بکه یعنی قاچاق خان آوانی خیلی کی قاچاقچی بون بونمون لشاخ خانه یعنی با دجی یعنی حکومت با بنهانی قاچاقیان کرد بالامسیر کی سر موصوله که بفر باری و یعنی سرمایانه كزنا بينه مش لاي كجاوته وبلام سلكي لدوره واغري كابينه تبرسيتي اروا احتمال دوج مكيشي بلام هرب لي بابروم باشتره بالكول لي حوالك دسم كيف زامبر وكيبروم يا خوتي كنانه كم دسكوي يا خو كم خوم غرم كما كاتي بيجمرغاتي بيجمرغا او حالتان زوزو بسرات اوان لما اعتزيات ارتيغان تامي اما اعتاكنك كسيك قرسر ماي بيتو لجي كابي ريون كرد بيتو برسيتي بوية كاتي لدورة وآقرية كبيني هاناي قوبا بلكو هوالك ريبشان دريك رين مايي قوار بقري ياخو يعني خوي قرم كاتو ياخو تيكناني كي دسكري إنجا أويش بخيزانا كيالي بمالو منالي يالي أفرمي لأهليه أفرمي قال لأهليه يعني بخيزانا كيود أهل لدى خيزانا مالو منال هرهموي أقرية توا بشيوازي كي كو يعني كو قسيان لغلاكا جمع إني آنست نارا آنست هندي مفسد فرمي يعني أبصرت ورأيت ننا بينينك كأميدي في بيبخشي لأنس وهاتوا لأنس وهاتوا لزمان عربية بينين چنها وشي ببكارهن راوا يسابون من الله چي الله رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظره نه سیری کرد اما جوازه سیر کردن جوازه لگل بینینه اینجا دوایه و سرکه شزره یعنی بطور ریو سیریکه نوچاوی گرژکه بطور ریو سرکه پینا اوتری نظره پینا اوتری را پینا اوتری ابصره ایچی پیوتری شزره پیوتری یا خو اگر چاوی بدات سرشتیکو با تیری سیری بکا او کبلی واقع و رما بیها اوه با ترکیز لسیری بکا علی چی؟ علی حدقه حدقه حدقه چاوی بکاری هنه با سیر کردنی اوشتا و پیوتری حدقه اینجا سیری که یا خو با تنیشتی چاو سیری بکا اوه که علی لحظه بملاولای چاو سیریشتکان بکا راسته خو سیری نکا بملاولاو سیری که علی لحظه الله لا حظه اترى ما انا دستواجه كيزون انا ستشيا انا سبينك كاوميد بيبخشي لدرو اغريكي بيلي و دلي خوجبو دلي خوجبو او كاتل الجياتي وي بلي راى ما يسعده ويؤمله نانانا افرمتي افرمي انا س يعني بيني اغريكي بيني بيني و اغرد لي خوشكرت اوميدكي بيبخشي اني انست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يأتي ديكا أفرمي أو أجد على النار هدى ري بشان دريك ياخو كسيك الرين بشان دا يعني ريقيك بدوزمو أجر كسيك جلوين بي للريقي روناكي أجر كوار ريقي خون بدوزمو بزان برو كيوب رون ريمان ون كردوها أو أجد على النار هدا ياخو چی ياخو گرمش علی کی یعنی گش ياخو سلکبزوتی کی گش یعنی دارک اگری کی پیویا اگشیتوا او ناورناک کاتوا سلکبزوتی گشی پیوتری ياخو مشعل گرمش علی کی گشی پیوتری یعنی بوتان بینم لبروی هم خوتان گرم کنو لعلکم تصطلون تصطلون یعنی چی خو گرم کردنوی کاته سرماین بو کاته سرمان بوا لعلكم تصطلون بلام أفرمي فلما جاءها هر أونا قشت لا أقرأك سيركا أما أقرأ زور جاوز لا أقرأ دمياه أما أقرأني أما روناكية إجا سيركي درختيك للاي راسي دولكوية أو درختة للاي راسي دولكوية باشا أو درختة كبتا بولكية كوية لجيه كاكبيوتري وادي مقدس دولي بيروز لناو دولكا لتنشتيا لاي راسيا و تابولكي كي بسر و تابولكي وزركي آقركي بيني و بلام آقركي لشو دريت لدرختك و دريت اما السيدة بالراسي درختك و آقري ليه بيتو نا آقركا درختك سوتيني نا تري درختكش آقركا كجنتو ما تشيه بالراسي انجا او ناوي همو روناك دوتو بوي اچيت ناو روناكيكا اچتناو او اغريك للروالته وكو اغرا بلام لحقيقتها چيه نور لحقيقتها روناكيه او ناوي هرهمو روناك دوتوا هرشتوا سركا جويل دنگي كي زلال بيت دنگي زور زور بتام دنگي زور خوش چجيلي ورغري جويل چيه سركا چجيلي ورغري جويل چيه سيركن لو كاتيا خواي قورا قصيلة قلاكا فرمي

0: اي موسى دلنيا بزانا من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه انجا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا افرمي چي داوي بدستويا كقوشانا كتا قوبالا كتا ابرو فريه وألقي عصاك قوشانا كو فريبة فريه اوش يكسر فريه دا دواي اويكا برساري ليكرا وچه بدستو اوش فرمي قوشانا كمو او السوداني هي ومن بو كارانا بكاريانم فرمي دا قوشانا كفردا اویش گوشانه که افرادا هر اون نگوشانه که افرادا ابیت طول مارک بخیرائی اجولتا و بخیرائی اجولتا و اینجا فرمی قرآن لگه دا فرمی وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهُ تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانُ وَلَّا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعَقِبْ سبحان الله كاته گوشانه که ابینه الاریتا و وطا طول مار باشا وطا طول مار افرمی ها بخيرعي أجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلات راي كرت إنجا لا شينا كردوا دو جور ترس من هي راي كردن من هي جاري كان كراء كي هليت جاجل لا كي توتو كالي دو جمونكم دور كوتو تولمن إتر تاورز غارم بوا لا كي تولبرو دلنيابي بلام جاري كان لا نا كي توا چو که هر ترس لگلا بر دوام بی ازانی هر بدوا تا وای باشا اینجا موسی پیغمبرش علیه الصلاۃ والسلام اردا که گوشان قیف را دا ابی بتول مارک ول بر دمیا اجول تا و اترسی بر راسی بوی هل تو ولم يعقب لناک تا و سر دواناک خوای گورا فرمچی یا موسی اقبل موسی بقرر و بقرر و ترسی انی لا يخاف لدی المرسلون لای من نر راو کانی من رسول کانی من پیغمبرانی من لای من نابی بترسن لایتی دی کافر مچی اینک من الامنین تواو تو امان دور گرتوا نابی بترسی من امانم پی بخشیوی من آرامیم پی بخشیوی ایتر ترسی چی بویا اینجا دوائی و اگر ریتوا خدای گور کاتی لیردہ پی فرمی پیغمبرانو نر راوانی من بهشی وازک لای من ناترسن لیردا هنی مفصل فرمون موسی پیغمبر بیری خوی کردوا فرموی ای باشا من چون نترسم من توانک و انجام ماوا کاتی لمصر آبوم کسی کی لقوم کی من شری کل لقل دجمنا کانی منا او کاتا پالم پیونا مستکم لیدا کوت یا ایتر مرد بسر منا ساغ بویوا تا او گناه که و ظلم لخوم کردوا بویا لیردا ترسی کی لینی شک خواه گورا سزایی با جابوية قرآن فرميشي خواهي قول لهم سورة فرميشي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أفرمي تنها أو كسانين بي كستميان كردو بلعم كستميان كرد إن جا دواي أو دواي خرابة كاريكان چاكيان كرد چاككي أبيته هو كاري سرينوي خرابة كي إن الحسنات يذهبنا چي السيئات أفرمي چاككان خرابة كان أسرنو لا نبن هربون يا نامنه تو تصورك دفتر اعمال تقريته بدسوا رج قيامت اتوي سيري كردو كان بكي ظنيات كل الدنيا دا هني كردوي خراب هبو كسيري دفتر اعمال تقيسر هي كردو خراب كان تدانيه الله اكبر يا من ظنيام خوي قرشتي اللي بناتشتو فريشت كان الله ناكن هر تشيم كردوها ميا نسيوا بو او كرد خراباني من تدانيه او كردو خرابانا بو نان بينم بيو فرمي او كاتا ان الحسنات يذهبنا السيئات بيرد دي چاكي كت كردوايا و بالي او چاكا بو هو كاري اويكا خرابا كت بسريتوا لدفتر اعمالتا يتربوني نامني الله اكبر يذهبنا هلايبا نايلا السيئات جالي رشا فرمي الا من ظلم جيكو كساني كستمكا بلام اگر استمي عن كرت او كاتا شاكب كان لدواي خرابة كاريا كانيان فإني غفور الرحيم من زور زور اللي بردم زور زور بصوز مهربانم لقاليا الله أكبر إن جاء دواي فرميتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلقيه كميان بشاننا بلغي غوچانا كيبو كياي بزويا بو بمار پیشو بلغي دي كيبية پشانبا خواهي گوره پيه فرمي خوز هاولا تخف هشتا غوچانا كي مارو الريتو اجوغلو بخيراي اروا كانها جان جان يعني چي؟ يعني طول مار كالبر چاونا بي جي مونو لزواني عربيا هركاته كوبو يو معناي دا پوشينا جن جنوكا يعني بوشي بيوتري جن لبرو دا پوشراوا كورپا كالكسبي دايكياتي كورپا كالسكي دايكياتي بيوتري جنين چونك دا پوشراوا مجنون او كسيك عقلي دا پوشراوا شيت عقلي دا پوشراوا جنة بهشت هركاته بچتنا او بهشت مستور خوا ستري كردو حياي نبردو گناهكاني دا پوشيوا جنة بمعنى باخة ك دارستانك باغيك شرو بره هركسي بچه تناوي لدرو درناكوه ياخو اللقو بوبكاني صلاكاني چي منتكال يقبون او بيو تري جنة ناك داري كروت نوسي لقي هبيتو نانا او بيو ناو تري چي جنة جن ميجن قلغان تودا بوشي لدجمنكات بيو تري ميجن بيو تري ميجن على كلين چنها معناي دي كيشي هي انجا جان او طول ماريه كلا خيرايه لبرچاو نبي كانها جان يعني طول ماريه بخيرايه روال لبرچاو نبي باشا الهدا اخوة جورا فرميشي لبروي ترسيني اللي رابي لقالو قوشانيا كاده بچهت لاي فرعون قوشانا كي دربينيت انجا قوشانا كي فربداد بيتا مار او كاته بترسي كاوتا سرنا كوينا أبي الرأي بيني لسروي ترسيني علي ترسيني علي أفرمي خذها ولا تخف تبقى ما تستوى ما ترسى ما ترسى بقى ما تستوى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وكو جاراني ليكينو يكينو بقوشان بقى ما تستوى تو هشتها مارا بماري اقري ما تستوى دستا بيبو مارا كي اقري ما تستوى كاتي اقري ما تستوى سيركي بيتو جارتري بيتو بشي بيتو بقوشان تترسينا مني لیرد اخوای گوری کاته طول مارک چون که نه ویترسینی ای رای بینه وترسینی علی بلام کاته موسی پیغمبر چیت لای فرعون دارو دستکی که کوب نوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعون دارو دستکی وزیرکان کوب نتوا حاشکی کوب تو او کاته موسی پیغمبر علی الصلاه والسلام کاته او داوی بلگیلیکا گوشان کی فرادا ابیت چی القا عصاه وشان كيف فإذا هي ثعبان مبين أبيت أجدهايك جورا تتصور بك يا كم جار بوبة طول مارك موسى هلات الرايكر إجا أرقم جار أجر بوايتا أجدهايك جورا لجيكي تشولوانيا كزيش فري عينا كبي أي شيء أبو زعترة ترسا ماشا بو يوي الراي بني كم جار بيت طول مارك بلام كاتي إيه خواي جوري فرعون ودارو دسي بترسيني اي كاته چي اي كاته اجدهاي كي گوره بوي ثعبان ماري كي زبلاحي گوره باش خذها ولا تخف موساش اگريتا وو او كاته سلكا بيتا وو گوچانه كي گوچانه كي جاراني انجا خواه گوره فرمي بلغي كي ديكش پيبشانم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء افرمي دست بخرا بنا غلط كاته دستيني تدرو ياخو دست هر خوية تدرو تخرج بس بيايتي كي جوان يتدروا ببي اوي سواري نخوشي بيو بي خلقو بزاني اما توشي بالاكي بوا قري بوا قلي بوا بالي بيو بي نا نا روناكيكي دس زوزو جوانا بي خلق غلطي بيناكم سكايتي بيناكم اها كساني كيكا دس بيان سبي وابوي نخوشيك سركي زوجا دسان اشار نوا كنا بي بشار نوا او توشي نخوش بوا چيبكا خود صلاتي خوي نبوا بلام هنده کس لواچه بشیوازی که دی کسی دی دستیان بکن باید دستیان اشار نویان هولادن علاجی خویان بکن نه اوانیه تخرج بیضا خوی اتدارو بس بیایتی که زور جوان سر انسراکیش اتدارو من غیر سو ببی اوی آسواری نخوشی و ناشیرین و قیزونی پیو بیت هیچ شتکیوانیه فی تیس عیات افرمه دو بلگه نمانه لنو بلگه گورا لنو معزه گورا كبو فرعون قوم كيما النار دوا اتر معزة كان ديكا وكو كل باران وكو يعني بوق بون وكو خوين يعني او نو معزي كوران كخواي كورا بموسى بيغمري خلات كدو زياتر لو معزي شي بي خلات كدو بلام لرا تركيز كاتا كان نو معجزة أفرمتي إلى فرعون وقومي الله أكبر باشا لردا موسى بيغمر لفرعون الله توا كشي خواي كورا أي نيريب ولا أي فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى توبرو بلاي فرعون أو زيادة رادة استمي كردوا طغاطو يعني زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة إلا بالله أركيكي زوز القرصة باشا لردا دو كيشا هي كيشا كان أويا من زمانم تطلاهكا زمانم يعني أجيريت لكاتي قصة كردنا زمان أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو ملاي أو كاتي قصب كم زمان بجيري جوان بابتكاني بورون نكماوا باشا دو من كسك ملي كشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكي القوم كاني كم من نجبر قريم ليا كردوا أخو تایبتیش نموسه بیکوچن بگذه کنم لعاؤ تر مردوه باشه بلام آوات رسمت ولام لب کنم به پیا سی خوان بین بام کوچن اینجا دالتاشم پیب کن وی یعنی لیر دا خون بتن هم کیشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیج کسی کنم لیکوشتون لبره ولی لیر دا دواکا افرمی ربش رحلی صدری خواه سنگم فراوان کن يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خوايتهم من بروردقاري إيوان طلم تنبي إترنتوان مناقشان لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيشا كم بحسان كان إيشا كيزور قرصة يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سرزارم سرزمانم بكرو يا ربي لبرأ وان ليم تيبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معناه كي ورتها هركاتي قازان جهكر حزبكي هوركت حزبكي براكت أوش همان قازان زبكا براوك سكاري خول لبيرنتي هوركانا لبيرنتي هورتنغانا لبيرنتي موسى بيغمرش لردا حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوريك لاني خواوا بيخلات كراوا هارون إبراهيشي بقريتها إنجا دانان بحقك كلاي كسي كيدي كيتو أو حقت نبي دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصب كاو داري بري بلام هارون إبراهي أفصح مني لسانا زول لمن روان بيشترى أتواني جوان قصب كا دي أميش بكري أرمتي داري من باوش ملقلابي بكري بيغمر يا ربي خواهي قورا مجديرته أفرمي أوتيت سؤلك يا موسى داواكت جيب ذكرى أو كاتا خواهي قورا وحي بهردو كانين ري فرمي بهردو كانوا وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قسي لغلاب كان أغاتان ليبه فقول له قولا لينا خواهي قورا خوي أزاني كفرعون إيمان ناني بلا ما فرمي لغلاوشا بنرمون يعني قسي لغلاب كان بلكو ایمان بین بیر بکات او بیشتر سه بالکو کبو آوانه خواهی گوره زنی نه یعنی بلامو کو درسی کی زور جوان بایم کل بان خوازی من نرمونیان بین کسی که چه تلای هارون رشید زور به زمانی کی زبرق سیل غلاکا اوش پیاله چی علی خواهی گوره کسی کی نردوا لتو زانات رو عقلت رو باشتر بو کموسایه بولای کسی که لمن خرابتر و استمکارتر و ظالمتر بو که فرعونه لگل وشا افرمه بنرمی قصه لگل بکن باشتو بونه بزبری قصه لگل آکی ابی بانخوازی بنرمی بی ابی بانخوازی بنرمی بی او کاتا ارونو بلام قرآن لیرده لم سورتا باسی داستانه کمان بونا کات چون که لسورتی دیکا بتیرو تسلی و که سورتی قصص و سورت طهاو سورتکانی دیکا بتیرو تسلی باز کراوا اینجا فرمی چی؟ دوائی وکا موسا و هارون ابراهی گشن لای فرعون و دارو دستکی بلگکان یان پیبشانن فلما جاعتهم آیاتنا مبصرتن بلگکان من زور رون و عشقرابون اینجا مبصره خویرونه واش لأكان لبرانبري شد ببيني حقائق ببيني راسي كان ببيني مبصرة أي تجعل الغير يبصر أو معناه شيء تدا خوي الرونة روناكية بلغة كان هو الرومي ولا برانبرا بكا حقيقة ببيني معجزة بوي خلقي ما نبيني حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الاردا خواهي قول رباسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو يكي زور قبره جادو يكي زور رون واشكراه مبين باشا بلغة كان جيكا معجزة كان بلغة عقلي جبو او حوار عقلية كموسى بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لرد ابو ما اندرك كيوكا فرعون دارو دستكي صد بويا اندرك وتوكا موسى راسكا هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حقل سروا فرعون خوانية پروردگارنية الله بديهنرو خداو پروردگاري أم گردونية بلام لقلوشا عناديان كرب هذا كفريان كفري چي بو عناد جحود بو بو يخواي قورا فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك لبرو استمكاربون حقيان قبول ناكر وعلوة لبرو خوان بقورتر زاني لموسى خر فرعون تا إيسا خلق عبادتي بوكرتانا تو خواي نعوذ بالله إيسا بلي خواني من كويليكم من بنديكم خوا الله منو موسى وكوي قوان بندي أو الله جيكاوش وكوي كيوشو نبين شويني أو موسى بكم أو موسى هجارة كخوان قورم كردوا دوزيو ماتوا منالك دوزي ومتوا خوم بخيوم كردوا لجردسي منا قوربوا إيسا بليم خواني منجا شوني ويش بكم خرب راسي من سختة زور سختة كسك لبوستي كابي بي بلي وازدو بوستي بينا باشا بنا حق ورا قرتوا ورا شوني حق بكوا زور سختة براسي زور سختة بو كزيك كقوريك بي سلوكي ولاد بي دان بحالي خوابني بله من عالق دان بهالی خواني مشکل نیه گنجک دان بهالی خواني هاولاتی کی ساده دان بهالی خواني بله من کسی که جوره بو علوا خوی با جوره زانی زور سخته دان بهالی خواه بنه اینجا فرمی دسیری انجامی استمکاران مفسدان گندل کاران بکه خوی جوره فرمی فانظر کیف کان عاقبت المفسدین مفسد کیه مفسد زانی کیه هر کسیک زياد لما في خوي ورقره هر كسي زياد لما في خوي ورقرت او مفسده همو زياد ورقرتني استم كردن لخلقي ديكا همو زياد كردني كم كردن للايكي ديكا سيري بكم دزي كسي كا دزا سروتو ساماني خوي زيادكا بلام سروتو ساماني خوي زيادكا لسر حسابي كي او كسي كا دزي ليه كدوا سروتو ساماني اوي كم كردوا كسي كا ايوي سرع ببرد يعني لنا نوا وساون سريان قرتوا ياخذ سعره سعره لي خوره سعره لي خوره أبيني بخيرية كشيء بيشي سعره كان يدي كأجري باله أما ما في خوي بزيادة ورقت ما دام بزيادة ورقت استميل كيكر استميل لواني دي كورقت استميل لواني دي ككرت عشان أوان شو زقنا هاي كان كردوا ترافيك لا يتكا خريك كوجته توش بخيرائي جدا بردمي ساركي غريتو الروي تر او كوجته ولا كاتي اوا يا خو سوره بيناتواني بروا سريك قتابيك چاي خوي كيرك دو خريك خو نويه بلام قتابيك دي كيج نخنه توا قوبيك كا يا خو واستاكا يا خو برتيلدا ماشا لدا ما في خوي بزاده وركر چونك ما في اوي او اوي كبكبت بلام ناك درچيت كدرچي لسر حسابي كيه؟ لسر حسابي قتابي كاني دي كيه؟ چاوي شوير كردو هشتاي هنا بلا ام بواسطة هشتاوي كيهنا ام ببرتيل هشتاوي كيهنا ام بقوبية هشتاوي كيهنا استميلو كر انجا سيري كيه بهمو شوازي هرچي قناه هيا اتر فساد فساد عقدي بي فساد عقيدة بونونا شريك بوخوا قرار دي ام فساد لبرتشي ما فيكي زياد ادي بيكيك لخواي كما كيتوا خو خدا خوي ما في كم ناكرتوا بلام لديدي تودا كم يكيتوا ما في خدا ادي بيجي ديكا بخدا حسابك فساد عقيدة فساد سياسي تزوير انتخاباتك دنگي خو زيادك كدنگي خو زياد كر لس حسابي كي بارتكاني ديكي لسر سادي أو ملتي دنيان بكسي جيتي كي عوا تو تزويركي همو زيادة الرويك كبنا حق بي كم كردنوي ما في خلقية بي أو بيوتر فساد يتر آبوري بي أخلاقي بي سياسي بي عقدي بي كومالاياتي بي كومالاياتي بي أما همو أنجامي كاري همو مفسدة كانك أخواي قورا كاركان ينبوش الله كاتوا مفسدي خوش ناوي مفسديش قد سرناكوي بالا قناقك بروالا سركوي بلان أنجامك هرشكستا يا ربي خواي يارو يا ورمان بي بوي لجوانتر لبيامك تيبكين يا رب يا رب العالمين خواي لقناها كان من خوش بي رحم بزين دومر دو كان من بكي يا ربي بيامك كان من بدسي راس بخلاط كي يا ربي لو كسان من مجري كبيامك كان ينورقرن هاوارك بدنك زلال وخوشوا ولن ها مقرأ كتابية ها مقرأ كتابية ها مقرأ كتابية يا ربي شوين خوش كان من بي رحم بزين دومر دو كان من بكي قمران هداية بي آمين آمين الحمد لله رب العالمين
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا أولو نهات ولا قرآن في شجيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويبابتي صلاة ودان لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام بابتي شزور قورو قرنقا ويستشتش لي باسكين دواتريش معناه كين كلمة صلاة صلاة على النبي واتا الرز رحمة واتا خير وشاكا واتا قوريوش كوي واتا داوي برس كرنوي بلو باية همو أمانانيه كأكري معناه تريشي هلي ديارة باشترين كتاب درباري صلوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام كتابك ابن القيمة إمام ابن القيم رحمة إخوائي لبي كتابي شي حوصل لا بري كأوي بتحقيق أو بتحوصل لا بري كتابي شي حوصل لا بري تايبت كدو ناوكي وجلاء الأفعام فضائل الصلاة والسلام على خير لنا باسي قوري صلاة دانك على سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام معناي صلاة شيئا معناي سلام شيئا أمجار دواتر أو فرمداني كصحابة كان رواياتي عن كرد ودرباري قوري صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام رزاي خوالة صحابة همو هي ناوة إما فرمودي قيشنا فرمودي شصو تشل لم كتبه خمانة كبت فرمودي كم درباري صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام أن دي زانالن أن فرمودي للرش سندة وضعيفة بلام للري معناه وطواه أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه أما ليرة پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام لم حديثة او پیمان بله بديلي او کسی کپاری پیانی ببخشه کومل الشتره لا فرموده صحيحة همانا فرمي اگر پارتان پیانی بلين سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لیره فرموی هر مسلمانك شتی چی پیان ابو بکات صدقه و بخشین بالا دعاکه اما بله بله اللهم صلی على محمد عبدك ورسولك خواه الرز و رحمت خود باس کردنی خود استعيش کردنی خود لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام زيادك لسر أو محمدك بندو روانك رايته وصلي على المؤمنين والمؤمنات خواهي فرد قال رحمة بزيخ ودابالنا بسر تيك راي باور داران بني روميانه والمسلمين والمسلمات لسر تيك راي مسلمانان فإنها له زكاة پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فرمي أميش جوريك لزكاة وبخشين وخير كردن بوي كليرا صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي أو معن بوكي بره إذا كان مسألة صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام مسألة فرمو ذكي دعاتنا إخوانينا وباش كومالك شوازي جورا وجور هاتو يعني بيك جورنا هاتو بلام ديارة باشترين يعني ويكا بيوتري صلاة إبراهيمي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو كي استا إخوانينا بلام هركسي كلمي صلاة محمد بكار بينه وبيشتريش اللهم بكا اللهم يعني بانك الدني خواي برغار بهمون أو صفة كاني هل لو كتب ابن القيم فرمي إن هذه الميم المشددة عوض عن جميع أسماء الله تعالى الحسنى قال اللهم خوي الله لقل ميم شي مشدد أو ميم وأتبتت يا الله يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا سميع يا بصير يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس همنا وكان خوي قرد تبه أو زور ميم كلمة اللهم قرنجا ويا إنسان بل اللهم صلي وسلم على محمد أما بلي باشترينو كرترين أما هم صلاتك إيتي هم سلامك شوف يا شوانوي ما رحمتي خواهي لبي فرميها وضا صلاة سلامك بل اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد فالمديش الصوت شلوياك فرمي أبو هريرة فرمي في غمري خواهي عليه الصلاة والسلام فرموي من قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد ترحم يعني بالإخوان الرحم بمحمد وبآل محمدك ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له فرميرك سيم دعاء بخينه وباوري بمعنى وناور ركاكيشي هبي كالي صلاة والله سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام تربي پیغمبر پیشان قد بي هنية اي كالي صلاة والله سر إبراهيم بوشي ناو پیغمبرانا إبراهيم شكا إبراهيم باوشي پیغمبرانا لما سليش هسفاندنو توحيدو يكتا پرسي معنى واني پیغمبران تري إشيانا ونبو بي بس او يأو تايبة تربو دواتر پیغمبر إبراهيم لبرخوا دزبرداري مالو منالو باوكو خاكو ولاتو هميمو خواي پروردگار ناوي إليت وتا قيامت في غمر إبراهيم دعاي كرت فرمي خوايا واجعل لي لسان صدق في الآخر خوايا بباشا باسم كره تا قيامت إما لتحياتنا في غمر إبراهيم بي شو دعاكي قبول هو ويقرنج إنسان دعابك.

گرنگ انسان لبر خواه باز دشته بین خواه پروردگار بوی تعوی زکات امی شوازه چیتن هم دو فرموده یعن لر روی معنا و طوابون بلان لر روی سنده و او تره قصه لسلا فرموده دواتر من کعبت فرموده 642 فرموده چی صحیحه مالی چی کری اوسی کری حدثان آو الو هاتو تو فرمی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرد یتبرج فلم یجد احدا یتبعه علی پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم وكو دايك مع العيشاء أفرمي إما لما كو بشي شي أوليش لمدينة عادت وابو سلا وشت نبو لما لكانا خلق دارا شو بو دروي شا طبعا شارو آو دانيكا كم بو أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام روش يقدر شو بو سلا أو كردن كسي شي دسنا كو دوايك خيرا عمر كبيني بيغمر شي عليه الصلاة والسلام صحابة عادت يعني وابو نيان يشتو بيغمر عليه الصلاة والسلام بتنياب شي تدروي مدينة مگر آگان لی نبو بی افرمی فاتبعه بفخارة او مطهرة افرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام در شو عمر دوائی کوتو لو کاتا عمر گوزه چی قر فخار گوزه ککا لقر لخشتو اوانا دروز کرابی او مطهرة یعنی هر آلتی که اوشتیان تکرو مطهرة و کوتر اسمی آلی طهارتا اتر آیه مسینه یک بو دبه یک بو کنه یک بو شته چی لم بابتانه که بکاریان یه ناو مطهره آلت یک کاتی خوی چیان بکاری ناو بو تالت گرتنو آو تیه کردنو اوانه اصلا مثل خمانالین مسینه اوانه شته یک لو بابتا فوجده ساجدن فی مصرب که تا عمر گیش با پیغمبر علیه صلاة و سلام تماشای کت پیغمبر علیه صلاة و سلام وال سجده آیو لشین یک آیه مصرب یعنی ریگاه بعد اكشالين مصر بريتيا لحوزه كالناو دار خرما كان اكري كالليو او حوزه دروس تكنو تديار بيغمر عليه الصلاه والسلام سلاوكي كلو لم سر حوزه دزنيجي قرتو تشوت السجده فتنحى فجلس وراءه امام عمر كبني بيغمر عليه الصلاه والسلام للسجدات وزهات دعاه لدعاء ودانشت حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه تاب بيغمر عليه الصلاه والسلام سري برسك دو للسجده كاسعير فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني فرمي زكالة زور باشت كر عمر أم أحسنت يا مد دس خوشي كردين قسي باش بكالنان سنتي في غمبر عليه الصلاة والسلام كأم كتابي مهما تأجيل لسر أوي باشا هم كتابة أيوه إمام بخاري رحمة إخوائي لبه كأم شاكاري نوسي وأم كتابة باشي نوسي وبو أوي مسلمان فيري وبي أم قسى جوانا نبكى في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كالي چي زور جوانو باشت كر عمر كمن دبيني لسجده أبومو دور كوتيتا ولمن إن جبريل جاءني فرمي بيقومان جبريل هاد بولايمن فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام هر كسيك يكجار صلاواتي لسرتو بدا يكجار بلي صلى الله عليه وسلم يا بلي اللهم صلي وسلم على محمد او خوای پروردگار به وی ام صلواتو د جار صلواتی لزر لیدا یعنی شی خوا صلوات لزر ماده یعنی د جار خوای پروردگار رحمی تایبتی خوې دی بونیری د جار پلو پایت بر زکاتو د جار گورت اکا و صلوات دانی خوا رحمتی تایبتی خوا ی بو بندکانی او رحمتا بیته وی او کتو لتاریچکان درش و یچل سودکان صلوات ک ابن القیم لو کتبان زکیت شل سودی نوسی و يشه لسودكان الصلاوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام درشون لتاريشي بروناجي قتابيك لوانيك تناغا ده صلاوات بلي خواهي قورا مشكه كاتو ليتيغا كاسبيك إشاكي لسر قرصة ده صلاوات بلي خواهي پرودگار دروي خير ليكات هر كسي هر إشاكي لسر قرص بوچان صلاواتيك بلي خواهي پرودگار إشاكي بو آسانكا درگاي خير ليكاتو امجا فرمي دب ليش خواهي پرودگار للاي خواهي برزيكاتو لا فرموده دواتره فرموده 643 بروايته چيتر پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي من صلى علي واحده صلى الله عليه عشرة هر کس يجهر صلواتك لسر من بدا صلى الله عليه وسلم بلي اللهم صلي وسلم على محمد يا رب اللهم صلي على محمد يا بلي صلى الله عليه وسلم خوي يقول له پاداشتي او ده صلواتي لسر عليك ام پاداشتي ده بهم عبادتك فلام لي صلوات طيبه وحط عنه عشر خطيئات ده تاواني بيشوك شي لها لورينه بو يوتمان بيشوك شون كتاواني قورة بصلاواتو بذكره لا ناچه فيوز بتوبي تايبتك اشكري عندي جار فايت پرودگار
وقبلي بزي بكسي كابت والرحمي بيبكا وشتي جيترا بابي دو صو هشتا كماسي قوري صلاوالدان وبعداشتكي بكورتي أمجار بابتي جيتر مان هي السزاي أو كسيناوي بيغمبر بري عليه الصلاة والسلام صلاوات نادالتري نساو باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه بس السزاي كسيكا كناوي بيغمبر بري عليه الصلاة والسلام للاهو صلاوات نادالتري ديار الله مجلسيكا شن جاري نبي بيغمر بلا عليه الصلاة والسلام جاري كم واجب وفرزة هندي زانة بيانوا لتمنى يكجار صلاة ودان فرزة ونيتر سنة وكالين سنة معنى ونين ايكي آزايتي دين داري وكا إنسان فيري أم سنة تانا بيبتايبتي وكوتمان بو بيغمر عليه الصلاة والسلام بو بابتي صلاة ودان نسر بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمو ديش الصوت شلو شار جابري كري عبد الله رزاي خوايا ليبي أفرمي بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام رجيك بسر من بلا كياسر كو من بري بيغمر عليه الصلاة والسلام سيب لبو كشوية سر بلي يكمتي آمين شوية بلي دومتي آمين شوية بلي سيمتي آمين سيجاروتي آمين دعي صحابة لي عن برسي وتيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ليبو سيجاروتت آمين آمين أو يعني سبب كيتشيه بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فرمي كاتي برز بومو شوما بلي يكم جبريل لو كاتيهات فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فرمي بدبختي وشار الرشيب أو كسي كأجات مانجر رمضان بسريع ديو الرأو طواو أبي كارنا كخالي خشبي يعني نروجوك نشون يجيكنا ها يعني مانجر رمضان ناقل ببيع عذر طبعا كسي عذر يبي باسيوني فقلت آمين منشتم آمين يا ربي هل بدبخت وشار الرشبي ثم قال شقي عبد أدرك والدي أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين لبليد وما وتي بدبختي وشار الرشيب نكبتيبو أو كسي دایکو باوچی هر دوچانیای چه چند پیر ابن و کهونه تمن و پیویسیان بمبه امیش کاریک ناکه ابهویان و بچه تبهشتو یا ربی دور بیر رحمی خوامنشتم یا ربی دور بیر آمی ثم قال شقی عبد ذکرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آن سیم امان امن تاوانی گوره بدبختی و چار رشیبو او کسی نایو پیغمبر بری علیه صلاة و سلام صلاوات نادا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم نشتم آمین ويقرنج إنساني مسلمان وريا بكناي في غمر بلا عليه الصلاة والسلام هجاري ويا خلقه نم مشغول لو تعالي جمعي شناي في غمر بلي صلى الله عليه وسلم نالي صلى الله عليه وسلم زور خلافة إنسان أقدار به فالمدي شصو شلو فينج من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا أمي لم باب جالت هي ناوة وباسي كردوا لما يبابي في شتلا احتمالي هي بوباسي كربه كإنسان وريا به ما دام عبادتك أونا قوريا يكبد يو يقبل ديك إيش تايبته لدس خوينا ده فرمودي إيش الصوت شلو شش إيش حرف فرمودي كيف يشو ترى كبي غمر عليه الصلاة والسلام شو تسلمين بركة وسي آمين يكون دو آمين آمين آمين آوها للروايتك شقي عبد للروايتك رغم أنف عبد يعني اللوتي أو كسب خلاصه اللوتي أو كسب خلاصه دعاء كردنا دعاء لسر سنة ناكري يعني ترشي سنة كادو عيني ناكري بلام أما بلغي لسلويك أو كسر سوابي سر شوربي بدبخت بي نقبد بي معلويران بي كا يشيك لمسي تاوانبك بويا قولي إنسان لويايك آقاي لطاعتكان بي وأوزليليك أو سيتاوان قرسل كسيك ببيفع ساي شرعي رجونا قدي كسيكيش خلاف لقل دايكو باوچا كاريك ناكا بوي دايكو باوچه بشيتا بهشت كسي تشيشكا نايب يغمر ببري عليه الصلاة والسلام نالي صلى الله عليه وسلم فالمدي دو عترمان فالمدي شصو جلو حوت جويريك تي حارث أم جويريه لبيشتناي برب وبيغمر عليه الصلاة والسلام نايك إلا جويريه كيش يبول لتناو داركاني عربو دو عتربو بخزاني بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي الرجل كان بيغمر عليه الصلاة والسلام بياني زو شوية درو دو عيهاتو خور برد ببويو لتشيشتنقاوة وهي في مجلسها أم جويريا هل شويني خوي دانش لبو الزكر وتزبيحات ودعاء وغانيك فقال ما زلت في مجلسك فرميتو هربر دوام لسر برمالكي لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو زنت بكلماتك وزنتهن في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمين من لدوايتو شوار رستم وتوا شوار جملة وتوا كلمة لنا بمعناي كلام ديو كودري سيجار أم شوار وشيم وتوا أجرو باداشتي أم مشاني من بأندازي همو أو ذكريشان ساعاتي توهي أما أم فرمو ديك ومالشتي زوري ليور أجيني
ياك بيغمري خو عليه الصلاة والسلام زور جار بديلي هنا وبو كساني ايش يعني هي يعني تجاري واهي كسي ايش هي فريا ناك وداني جي هزار صلاة ودا يا هزار جاب لي سبحان الله وبحمده ما اقر ايش شرعي ريكو بيك على انك خريشي موبايل كيبه اجينا تجربة يا صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام زور بي زور يعني بتايبتي لشور روجي جمعية هزار صلاوات يعني تو هزار صلاوات نيو ساعاتي به آية منو تو لشور روجي جمعية شن نيو ساعاتي ما نرو بلام ليرا ام بديلة زور مهمة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من سيا جاوتم سبحان الله وبحمده فاكو بيا قردي بو خواي پر وردگار وسفاس وستعيش بو أو عدد خلقه باندازي جماري دروس كرا وكان إخوة خلق لوي مصدره بمعنى اسم مفعولة ورضا نفسي باندازي رازبون إخوة خوي رزا من دي خواه زور فراوانا وزينة عرشي باندازي قرساي عرشي خواه مقال عرشي خواي پر وردگار هر خوي بزاني چني عرش ومداد كلماني باندازي جماري كلمات خوي برودجار خوي ميدات لأصلا بريتيا لمركب لو حبريك في نوسة بلام بكيب مس في عدد جبه ميدات بو عدد جبه كاردي يعني بأندازي همو أمانة باكو بيا قردي بو خوي برودجار أما أم حديثة وكتمان بيا ما نلي بيا غمري خوي عليه الصلاة والسلام بديلي تني هي بو أويك كسك فريانا كوت كمال يذكر كابو يهند زانا ألين هالكعتي نيجي بيانيت كرد كلا الذكرى كان بيته يكسر أم ذكرى بخوينا جيها مو ذكرى تيتر أكري فريانا كوي أكري خوت ليب كوي أم ذكرى وخير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه جيها مو ذكرى كاني ترد بو أقري وفرمودي كوتاي أم بابا من فرمودي شصو شلوهاش كابتا فرمودي كوتاي بابتك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي استعيذ بالله من جهنم استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال استعيذ بالله من فتنة المحيا والممات فمي مسلمان عن بردوان فنا بقرن بخواي پروردگار لسزاي دوزخ ويقول فنا من داو فرمي فنا بقرن بخواي پروردگار لسزاي قبر فنا بقرن بخواي پروردگار لفتنة وتاقي كدنوي دجال كمسيح واتشاوي چي وقبلي كجاوة وديار نياخد اقره وقروكا مسيح بودو معنى هذا وفرمي داوي فناب كان لخواي پروردگار لفتنة وخرافي جيان ومردن ديار أنفر مدلية لبو باسكراوة بعض يكسانا لين مناسبة كي أويا كإنسان لنواجع صلاوات الليل لدواي صلاوات أم دعايا أخويني وسنة إنسان كتحياتي أخوين صلاوات دا لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام لتحياتي أخيرة أم شواريش بك أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدل او شواره گرنگ انسان فنا بگره بخوای پروردگار لی و کوتری دعای چی گشکی را لو دعاینا که پیوسته انسانی مسلمان لدوای صلاوات دان بوی او دعای نه ولی را امام بخاری رحمت خوای پروردگار لی خو گرنگ یم مسلمان بر رز کانم ام وانی امر فیری و کردین که اگاما لصلاوات دان بلا سر پیغمبر علی الصلاه و السلام اگر شیر مسلمان کن یجا کام روج صلاواتی و تو اللهم نبی اکتفا به من دبکی ابي هول دین زورتین صلاوات بلین بتايبتي لا شو روجي جمعية أو هر زانا كان لين تنانت كواد لكم الله يشي سنة تريش بينا بس خليشي صلاة ودان بلا سر بيغمبر عليه الصلاة والسلام بوي ناكل لا شو روجي جمعية بداخل ما فير بنهوتي شو روجي جمعية سلسلف ليدا وراك بو دروي شار ببيئة ويش يكتبه ببيئة ويكار يكتبه جاري واهي لورزي لمورزي السرما وباران وشلية كابرا هر سلف ليدا وبو درو لداني شدد خاويكا بياوا بونمونا مزگوت لپنا الحمد لله مو مزگوت جوان لپنا دد قز دوتر شو بو مزگوت متایبتی او کاتانی دعایتی قبول دانی ش چوار صلا و لسر پی غنبر علی الصلاه و السلام دو تسبیح و دو دعا و انبکا و افرتش بو خله مالو زان شور جمعه تایبته او چکه شور جمعه شعار دروش میکل دروش مگرن گکان به خمان و مالو منال مال لا مان گورو مزنبه و بیان یانو یواران سنت دجار صلوات دی لسر پی غنبر علی الصلاه و السلام و هر کاتی چی ترجاری و انا زام چیکم داني شد صلوات بله داني شد صلوات داني شد تسبيح صلوات ده سر پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبادت تذکر دو چاکت کرد و دلت خوش به درگاه رحمت و مهربانی خوای پروردگارت لیکرت و لقیامت شال خدمت پیغمبر آبی علیه الصلاة والسلام خوای گور بدیداری خوی پیغمبر کی صلی الله علیه وسلم شاد مان که خوای ارمتی مام دی لو کسان بین که همیشه دم با ذکر و دم با صلوات دان لسر پیغمبر که صلی الله علیه وسلم خوای پروردگار عاقبت خیر مان که لهلو کم کرتکان مان خوش بیو بهشتي برين شاد ماكي لسزاي قرد وزق بمان پارزي خو مانو همو كسو كارو دوس وحباب مانو او براو خوش كانشي جوان لدنگ مانو نهو كاريو دنگاو كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لغيزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من لقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يربكي خدايا خوايا وامان لبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه اولاد من پرکی لبرایتی و خوشی و دنداری خواه لهمو نهامت یک امولات من پارز راوکی خواه بخاطری گوری خود لتاوان و گناهی همو لایک من خوش بیتو من خیت جرسای خود اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا اخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس، باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو بو سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رضای خوایلی بدلی خریق بو منزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوتو مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چوه سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا و حزش کیت دمرینی. و کاتی لخویج هل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و استایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون ينكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا وخود ولي دقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرم و مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسوده و لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مصام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بيمان كاتي كسيق لأيو ديوك بشي تسر نويني نسناكي بأما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايا بخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين شوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتوانايي بسنوري خود لدكيو ديرويني اي داو زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي كا
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيچ تيلا پشتو دانه بو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهرو آشكرايو هيچ تيبالا دستي تو نيه و هم باطنو پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي کل سرمانه با ماني بدرو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين دارو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشتناو نونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتكي تر نوينكي بتكيني چون كا ايوه نازانن كلاپاش ايوه نوينكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دوپشكي يا هشتكي تر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بهيني وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشي بلي سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر يانم دا كيشي وقلي دا دي توالي لاي خود لم نستم دا اواب سوزو مهرباني خود رحمي بيبكو سوزو مهري لقلب نوينة واگر يانت قران دا وبوم لم خود

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدو عاقويان وديمو ولاميان ددموا هركات ليم بپارين و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

له نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله

مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون.

كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم